قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

ولو أنهم

وَمَا

أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: ومن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خيرها.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها
0: وهو
1: 100 مرة
0: كل
1: في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة،
2: وسدراكونافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراكونافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرة كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: لهلا ما جفا.
1: في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز، رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دايماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم، وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
3: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
2: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
3: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وإنتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
2: وين موقعهم؟
3: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
4: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
5: ألو، مرحبا.
6: ألو،
5: خلص الرصيد.
7: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تيليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأربعاء 14 من أكتوبر تشرين أول لعام 2026 ميلادية، الموافق للثالث من جمادى الأولى لعام 1448 هجرية. اعتقالات لعدد من الشبان وديع أبو زنط من المعاجين وسلطان الحلاق من مخيم العين، والعدوان الإسرائيلي ما زال مستمر، النشاط بين قوسين ما زال مستمر حتى الآن في محافظة نابلس، وهناك أيضا للأسف الشديد أحداث مؤسفة في بلدة صرة غرب نابلس أسفرت عن قتيل وعدد من الإصابات، إضافة طبعا إلى اعتداءات المستوطنين المستمرة. صباح الخير دكتور أمين، يومك سعيد إن شاء الله، وصباح الخير أيضا لزميلنا محمود إسكندر. تفضل دكتور.
1: بالفعل هناك حملة دهم واعتقالات في أكثر من حي في مدينة نابلس، وأيضا اعتقالات في جنين وقلقيلية ومناطق أخرى من الضفة الغربية، ولكن دعنا نبدأ من نابلس. الاقتحامات كانت من الجهة الغربية وأيضا من الجهة الشرقية إلى المدينة. كان هناك اقتحام لحي المعجين في ساعة مبكرة من الفجر واعتقال الشاب وديع أبو زنط، أيضا اقتحام مخيم العين بعد اقتحام المعجين القوة توجهت إلى مخيم العين وهناك اعتقلت سلطان حلاق. كان هناك أيضا اقتحام لبلدة برقة شمال غرب نابلس واعتقال الشابين باسل محمد صلاح ورجدي مؤيد دغلس. في منطقة زيتا جماعين تم اعتقال الشيخ جهاد رمضان أبو جعفر. أيضا في كفر قليل بعد الانسحاب قبل قليل من الضاحية تم اقتحام شارع القدس جهة كفر قليل واعتقال جهاد القني. طبعا قبل اعتقال جهاد اعتقلوا أشقاء وأعمام من نفس العائلة ثم أخلوا سبيلهم وبقي فقط المعتقل جهاد القني. في معلومات أولية عن معتقل يعني في الضاحية، لكن جاري التأكد من هوية المعتقل في منطقة الضاحية في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم. أيضا في مناطق أخرى من الضفة الغربية كان هناك عمليات اعتقال، اعتقال مواطنين من قلقيلية وهما محمد سلامة وأنس مالك داود. في منطقة رام الله تم اقتحام نمر أيمن صباح ومن سكان ذناب بقضاء طول الكرم، لكن اعتقل برام الله والاحتلال بدعمه مطلوب لقوات الاحتلال. في منطقة جنين أو مدينة جنين تم اعتقالات في مخيم جنين يزن البدوية، أيضا من هو طبعا اعتقل من برقين حيث النازحين، أيضا اعتقال حمادة فرحتي من خلة الصوصة في مدينة جنين، ومن حي الهدف القريب من مخيم جنين تم اعتقال علي البلص. ثلاث معتقلين من جنين. سجلت أيضا اقتحامات في منطقة برطعة قضاء جنين، في دير الخصون قضاء طول الكرم، وكان هناك اقتحام للمخيم العروب بالخليل، وفي اعتداءات من المستوطنين ضمنها اعتداءات اللبن الشرقية. طبعا اللبن كانت مسرح عن اعتداءات المستوطنين بشكل جديد، وهو زرع مئات الأعلام في محيط محلات فلسطينية تقع على الشارع الرئيسي وبالأمس،
0: زي ما عملوا المرة الماضية. نعم، ردوا كرروها.
1: اليوم هو دخل البلد، المستوطن دخل بلدة اللبن الشرقية بشكل مباشر. أيضا في منطقة مخماس اللي هي شمال القدس المحتلة تم حرق مسجد وشجر الزيتون ومركبة فجر هذا اليوم. أيضا كان هناك بالأمس اعتداءات في قرى محافظة نابلس من قبل المستوطنين، قطع التيار الكهرباء من جديد على حي المسعودية، وأيضا كان هناك ملاحقة للمزارعين في مناطق عورتة وأودلة. وعلمنا من المزارعين منطقة عقربة اللي كان الأصل باليومين الماضيين يدخلوا على ينون يقطفوا زيتون أنه راحوا وتم طردهم من المكان ولم يتمكنوا من قطف أي شجر الزيتون في تلك المنطقة.
0: نعم، إذن المعتقلين حسب آخر التفاصيل جهاد يوسف القني وعبادة الخطاب من الضاحية وديع أبو زنط من المعجين. والآن الاحتلال رسميا أعلن إغلاق بوابات دير شرف بالاتجاهين. خزر الأستاذ عمر نوفل بسمعنا بنقول له يسعد صباحك، إذا في أي تفاصيل بالنسبة للطرق الخارجية يا ريت الكل يتابع معنا أولا بأول. أبو عمر، وإحنا بدنا نسأل عن موضوع الأسرة، آخر تفاصيل إن كان بالإمكان.
1: نعم، يعني بالأمس تم الإخلاء سبيل أسير من عراق التايه، وتم استقباله بالأمس من سجون الاحتلال. يعني نتكلم عن يعني 3 سنوات من الاعتقال، يعني أعطتنا يعني ظروف الواقع الأسرة في هذا الموضوع. طبعا الأسير اللي أطلق سراحه هو حازم جوني من سكان عراق التايه، أمضى 3 سنوات في سجون الاحتلال، ولاحظنا فرحة أهله وذويه في الإفراج، لأنه كل الأهالي بيشعروا أنه خروج الأسير من دخل سجن كأنه خرج من الموت.
0: يعني والله حياة جديدة.
1: وبالتالي هذا بفسر ليش في يعني ظروف صعبة جدا. ولكن كما ذكرنا المعلومات عن الأسرة هي شحيحة جدا، يعني فقط غالبا بتكون من معتقل أخر سبيل، وهو دوبه يعرف الغرفة اللي كان فيها أو الجزء من القسم اللي كان فيه، لأنه ما في احتكاك كبير، وبالتالي وتنقلات كثيرة، وبالتالي المعلومات شحيحة. لكن ما تغير شيء يعني للأحسن، للأسف ما تغير شيء للأحسن. ولكن أمل الأسرة إنه على الأقل يعني ممكن الانتخابات الإسرائيلية إذا غاب بالغفير وإنه انتهى الملف السجون منه، إنه على الأقل تتحسن الأمور ولو قليلا، لأنه الظروف اللي عاشوها
0: بلد مرعبة.
1: طبعا الإسرائيليين بيعتبروا إنه يعني بالغفير استخدم موضوع الأسرة كداعية انتخابية، وباعتقاد انه هذا الامر راح يطلع يعني وآب يعني يرجع سلبي على بن غفير، لانه يعني انه اعطى صوره يعني سوداويه عن التعامل الاسرائيلي مع الأسرة. وهو ممكن الاسرائيليين احيانا ما بيهتموا بالراي العام، ولكن المشاهد اللي بثوها ستبقى ارشيف، رغم انه الان منع من نشرها عن صفحات بن غفير، ولكن ما نشر سابقا الان مأرشف، وبالتالي يعني هذا الموضوع يعني اخذ حيز كبير. الأسرة الآن يعني ممكن بيعانوا شغلة لاحظناها من أهل الأسرة، إنه كثير منهم من باب الإطمئنان بحط محامي خاص عشان يزور ابنهم على الأقل عشان يعني يطمنوا عليه، وهذا بصراحة أرهق عائلات الأسرة، خاصة ما فيش مخصصات الأسرة أصلاً.
0: نعم.
1: فهذا ممكن معلومة بجوز ما حد سلط أضواء عليها، هو تكاليف زيارات المحامين الخاصين. طبعاً محامي نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرة ما بأخذ مقابل. ايضا كان في مؤسسات تعنى بقضايا الاسرى، يعني احيانا تشتغل زي الضمير، بالامس تلقت ضربه قاسمه من خلال اقتحام مقرها في رام الله واعتقال نشطاء من ضمنها، وايضا قرار تاكيد اغلاقها بشكل كلي وعدم السماح لها بالعمل في الضفه الغربي.
0: شو اللي صار امبارح؟
1: هو طبعا من حوالي 3 أو 4 سنوات، من 2022 كان في قرار باغلاق عده مؤسسات من ضمنها الضمير وحركه الدفاع للاطفال ومؤسسات اخرى، لكن اصحابها على الاقل رسميا ما كان لها يعني نشاط علني، ولكن كانت احيانا تمسك بعض الملفات، تتابع بعض القضايا الرصد خاصه في موضوع الانتهاكات. ولكن يبدو الاحتلال مش معني حتى هذه المؤسسات تبقى موجود اي حدا منها يعني يرفع راسه. وبالامس اقتحموا وسط رام الله بمحيط مستشفى رام الله الحكومي اللي هو مجمع فلسطين الطبي، وهناك اقتحموا مقر المؤسسه وصادروا كل بضاعه، جابوا شاحنه واخذوا الملفات والاجهزه والادوات، واعتقلوا اتوقع شابين كانوا داخل هذا المقر.
0: نعم. هي في اعتقال ساعات رح يتم الإفراج عن الأسير جعفر بعارة ابن الأسير فواز بعارة. هذا عبادة المصري كاتبها على صفحة البث المباشر. صباح الخير يا عبادة. ساعات رح يتم الإفراج عن الأسير جعفر بعارة ابن الأسير فواز بعارة. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله ربنا بمن على كل الأسرى وكل المعتقلين يا رب العالمين، وبرجعهم سالمين غانمين. رح ندخل في المواضيع المختلفة. احنا رح نحكي عن موضوع تأجيل إضراب السائقين. امبارح أبو عمر صارت تلخى على الموضوع.
1: نعم.
0: بدنا نشوف الأستاذ علاء مياسي رئيس النقابة، كان امبارح حتى ممكن جوز نايم هلا، يضلوا للساعة 12 بالليل واجتماعات، وتدخلت او تدخل وزراء ووزيرات كمان وأعضاء في مركزية فتح امبارح في الاجتماع، حتى تم بين قوسين تم تأجيل الإضراب حتى يعني إعطاء فرصة للحكومة. رح نحاول يكون معنا، وأيضا الأستاذ رح يكون معنا ياسر مناع. واستطلاعات الرأي اقتربت يا أخوانا الانتخابات الإسرائيلية، كان أسبوع بالكتير وفي انتخابات إسرائيلية والكل عماله بترقبها شئنا أم أبينا. وبدنا نحكي عن تطبيق يابوس بالنسبة للموظفين، ورح يكون معنا الأستاذ غسان المصري يحكي ملاحظة بشأن هذا الموضوع. خلينا بالأول نسمع موضوع الطقس، الحالة الجوية اليوم للناس اللي بيجهزوا يطلعوا من بيوتهم.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. يومي الجمعة والسبت أيضا انخفاضات أخرى متوالية على درجات الحرارة. يوم الجمعة درجات الحرارة أدنى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. ويوم السبت درجات الحرارة أدنى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 28-17، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-16، نابلس 29-17، جنين وطوباس 33-22، أريحة والأغوار 36-26، طول كرم وقلقيلي 30-21، غزة وخان يونس 29-22، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 21 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.

0: يسعد أوقاتكم. طبعاً للأسف في حدثين مؤسفين مبارح صاروا. بصراحة أنا شخصياً كسامر ما بحب أتابع هاي الأخبار. يعني كتير مبارح ناس رنوا شو قصة الدكتور اللي انتحر، شو في عندكم تفاصيل؟ كنت أقولهم الله عفواً زيكم، أنا بطبيعتي بحبش الفضول في هاي القصص، يعني طوشة كذا بذكرها، لكن حتى مبارح ما نشرت الموضوع على صفحتي، وصبحنا بقتيل في صرة بسبب طوشة والصور اللي على السوشيال ميديا، يعني الفيديوهات الضرب والتكسير والدم، والله مؤسفة، بأسنا بيننا شديد يا خسارة. بس أبو عمر شو التفاصيل؟
1: أنا بتفق معك، يعني ما شخصيا ولا حتى مؤسسة إعلامية بحب أعطيه حجم كبير هذا الموضوع، لأنه موضوع أحيانا مؤلم جدا ومأساوي، وأحيانا ممكن الإعلام أعطناه مساحة كبيرة يزيد ألم أطراف العلاقة، سواء عائلة القاتل أو المقتول أو المشاركين بالشجار أو حتى المراقبين، لأن هذا الموضوع مظبوط ممكن يجيب لايكات، لكن للأسف هذه اللايكات بتكون على يعني أحداث مؤلمة جدا ومؤسفة جدا. فأنا دوما بحب أفضل ودائما بدرب الطلاب والطالبات إنه نقتصر على بيان الشرطة اللي دوما بيكون متزن وفيش فيه نوع من الإثارة ولا تكبير ولا تبهير، إنه في حدث صار مؤلم وغالبا ما بذكر الاسم حتى من باب الخصوصية، إنه جار التحقيق في الموضوع، بكفي هذا الموضوع سواء كان يتعلق بالمرحوم الدكتور المتمرين أو الحدث اللي صار في صرة. هلا طبعا الجانب القانوني أكيد راح يأخذ مجاله، والجانب التحقيق وجانب العشائر راح يأخذ مجاله، وبالتالي نترك لهذين الملفين هذا المجد، والإعلام أحيانا ممكن يعني يزيد الطين بلي.
0: يعني امبارح نذكر اسم شخص من طول كرمه،
1: نعم،
0: وبلشت السوشيال ميديا تنشر اسمه، مش هو طلع. طب يعني أنت اللي كتبت اسمه، شو تهيأ لك؟ من وين خطر في بالك تجيب هذا الاسم؟ إذا أنت مشترك لك بجروب الطرق، ولا جروب مش عارف العمات ولا الجدات ولا الخالات، ولا جروب العيلة ولا جروب أصحاب، وانكتب اسم تروح تنسخه على صفحتك على الفيسبوك، ما هو مرات الواتساب بتقول مغلق، يعني بقرأوا بس أصحاب اللي يقول، أما تنشره على السوشيال ميديا على الفيسبوك ليه؟ شو تهيأ لك تكتب اسم فلان الفلاني من ضحية ترتاح؟ شو هالخبر العاجل اللي أنت جايب لي إياه إنه المقتول فلان؟ يعني شو ردت؟ شوف تخيل هذا اللي ممكن يكون نايم بداره ويقرأ إنه اسمه هو اللي لقوه محروق. شو أهمية ليش بتستعجلوا في هاي القصص؟ شو أهم مع الفاضي؟ يعني أنا مرات دائما بقول أنا ضد قيام السلطة بحظر المواقع واعتقال بعض الناس، لكن في بعض الأحيان بقول لازم، مش يروح يعتقلوا اللي بيختلف معهم بالرأي وهذا إشي مكفول، لا، اعتقلوا اللي بسبب مشكلة في السلم الأهلي، اللي عماله بضرب السلم الأهلي من خلال صور وفيديوهات وتحريض وأخبار مضروبة وإشاعات، هاد هي عينك عينك، طب ليه بتطبوش فيه؟ هاد هو اللي لازم يجي يقولوا له هي قانون الجرائم الإلكترونية، أنت كيف بتنشر هذا الفيديو؟ أنت كيف بتحط هذا التحريض؟ أنت كيف بتكتب أسماء الناس وهم غلط؟ أنت من وين لوين بتجيب أخبار بتسبب بلبلة؟ أنت أصلاً صحفي؟ أنت مش ناشط؟ إيش يعني؟ والمصيبة الناس بتتابع، المصيبة الناس بتتابع هدول، بتدخل بتلاقي 500-600 تعليق عليه. احنا برضه جزء من المشكله، احنا اللي جعلنا من التافهين مشاهير، بس اختصروا هذه، احنا جزء من المسؤوليه. بكل الاحوال دكتور امين، اذا حدث مؤسف امبارح، كان في حريق، راحوا اخواننا في الاطفائيه فوجئوا بوجود جثه، صارت ضجه على الموضوع، تبين انه طبيب من بيت مرين الله يرحمه ايسر
1: حسون
0: هو الشخص الموجود، وانتشرت على السوشيال ميديا، قيل انها وصيه له او رساله له. برضه هلا التفاصيل، انا والدكتور وكثيرين بنقول لك يعني اول شيء الله يكون بعون عيلته، وفي إشي ممكن يكون ممكن يكون عنده حاله نفسيه، ممكن يكون كذا، ممكن هلا والله بقول لك ايه معقول بسبب الجوال انه مكتوب مش قادر اشتري لك جوال، يعني ممكن بسبب حالته النفسيه مش قادر يطلع من الدار، يعني الله يكون بعون الناس، البيوت اسرار والله بس يكون بعونهم، هذا اكثر إشي انا بقدر احكي، وبلاش الفضول المبالغ فيه ليه وكيف، وفي أكيد في معلومات وأكيد مقتول وأكيد مرمي، ليش أنت كاين تشتغل في المباحث الجنائية عشان تقرر؟ لما يكون في إشي أتوقع المباحث الجنائية الأصل إنهم يصدروا ولو توضيح بشأن هذا الموضوع، لأنه شيئنا ما بينه تحول لحالة رأي عام، حطينا هذا الموضوع على طرف، صحينا الصبح على فيديوهات مرعبة من نص الليل، تكسير محلات وضرب بين ناس وتكسير سيارات، وتبين إنه في قتيل أبو عمر، إذا اسمه موجود هو نشر اسمه،
1: نعم،
0: يعني ممكن عادي لأنه للأسف انتشر الاسم هين الآن برضو الله يرحمه، هي أخونا عمر النجار بقولك شوي وبنتصل عليه، عمر النجار رح يكون معنا. إذن في قتيل مثل ما ذكرنا في الأحداث المؤسفة اللي وقعت صباح اليوم في عبدو عمران عبدو عبد الله من سرة، عسكري يبدو هو ضابط عسكري
1: الاستخبارات
0: في الاستخبارات، وفي 11 إصابة بآلات حادة، وفي دهس، وفي تكسير محلات، وفي تكسير سيارات. إذن عبدو عمران عبدو عبد الله من أهلنا في سرة. إحنا بنقدر نرن على التليفون على رئيس المجلس، بنقدر نرن على زملاء صحفيين موجودين، لكن إحنا شخصيا ما منفضل هذا الموضوع. ف يعني أبو عمر تعليق سريع
1: قبل ما نبدأ عن الحدث هذا. الآن في جنود مشاة يعني منتشرين في شارع عماد الدين، شارع عماد الدين، مجموعة جنود مشاة في قوة مشاة في هذا الشارع، الآن بتمشوا في هذا الشارع. طبعا هذا الشارع هو تقريبا بيجي فوق سما نابلس تقريبا في هذا الامتداد، بعرف شو سبب وجودهم في هذا المكان واستفزازاتهم، خاصة أنه أيضا المنطقة العلوية من الجبل أيضا تشغل يعني فيها أعمال حفريات بشكل دائم على مدار الساحة. ولكن كما ذكرنا يعني نفس الشيء موضوع صرة، يعني بتوقع أنه نفس موضوع بيتمرين، نحاول ما نعطيه حجم كبير، لأنه إحنا أهم إيش أن السلم الأهلي والإعلام له دور كبير جدا، إما بتأجيج الأمور أو استاب الأمر، الأمر بيد الشرطة والأجهزة الأمنية، وبالتالي خلي الموضوع الآن في هذا الطور. وباعتقاد أنه قد يكون خلال دقائق إصدار بيان من الشرطة، وأنا دائما بقول أنه دوما بيان الشرطة حكيم جدا، اللي بنشر كلام مقتضب عن أي حدث سواء كان ضخم جدا ولا صغير جدا، وبالتالي احنا نلتزم بوسائلام بالنص الصادر عن الشرطة اللي بيكون فيه حتى التزام بأخلاقيات المهنة، اللي احنا حتى في الصحفيين موجود عندنا اللي هو عدم نشر الاسم ومعلومات شخصية عن الأشخاص ذات العلاقة. خلي الموضوع في طور التحقيق وننتظر بيان الشرطة.
0: نعم، إذن رح ننتظر بيان رسمي من الشرطة الفلسطينية بشأن هذا الموضوع. معنا عمر النجار. صباح الخير أخي عمر.
2: صباح الخير أستاذ تامر، صباح الخير الدكتور أمين، صباح الخير لجميع المستمعين، صباح الخير للسائقين في محافظة نابلس.
0: صباح الورد والفل والياسمين. إذا امبارح يعني تحملني في هالكلمة تضارب لخة، طلعت معلومات إنه خلص إضراب والبيان سيصدر خلال دقائق، بعدها صدر بيانات من نقابات مختلفة، الخليل طول كرم بدناش إضراب، بعدين صدر بيان منكم إنه تماشياً مع الوعودات رح يتم تأجيل الموضوع. هلأ اللي صار صار، عايش اتفقتوا، هذا الأهم.
2: أول شيء أنا بدي أفهمك بالضبط اللي صار، مش أفهمت اللي صار صار. لا، إحنا كنا مبارح في رام الله، كان في هناك اجتماع مع اللجان اللي تشكلت من في قرار مجلس الوزراء مبارح، والاجتماع ظل لغاية الساعة 10-11 في الليل، وإحنا فعلاً كنا ناخدين قرار بالإضراب، ومعظم الصحافة تسأل إنه إحنا وصلنا لطريق مسدود، وفعلاً إنه البيان كان جاهز لتوزيعه على الصحافة، إنه اليوم الأربعاء 14/10 إنه إضراب شامل على مستوى الوطن. بس امبارح دخل الوطاء امبارح، وبالأخص رئيس الوزراء امبارح شخصياً اتدخل ووعد إنه مشاكل قطاع النقل بالأخص مشكلة السولر اللي هو المحروقات سوف تحل، يكون في هناك دعم إنها وتخفيض للمحروقات في الضفة. علشان هيك زي ما حكيت كان في تضاربات مباراة بالخليل، طلعت نقابة أعلنت إنه مش طابعة للاتحاد العام لعمال نقابات فلسطين، وعندك كمان نقابة طول كرم نفس الشيء مش تابع على الاتحاد العام لعمال نقابات فلسطين، أنا من نفس الشيء إضراب. عشان هيك صار عندك تضارب والناس تحيرت، فعلا هو إضراب ولا مش إضراب؟ لا، إحنا لما حكينا فعلا كان هناك إضراب شامل في مستوى الوطن جميعا، ما تدخلات هذه اللي صارت آخر ساعة، أعطينا مهلة 48 ساعة لصباح الأحد لنشوف هاليومين شو بدي يصير. اللي احنا ما لغينا فعالياتنا، ما لغينا مطالبنا، بالعكس احنا مثبتين في مطالبنا اللي هي تخص قطاع النقل جميعا، وبالاخص المحروقات، دعم المحروقات. علشان هيك احنا اجلناها 48 ساعة لصباح يوم الاحد، من هون للسبت ما صارش اي شيء، صباح الاحد سيكون اضراب شامل في جميع الضفة الغربية. احنا لن نتراجع عن مطالب السائقين، ويأخذ السائقين سامعين، إحنا داعمينكم في جميع مطالبكم ولن نتراجع عن أي مطلب قدمناه. احنا اعطينا مهله 48 ساعه هي سامر تعليق وليس الغاء. بدنا نشوف اليوم، احنا اليوم في اجتماع في رام الله اتوقع بجوز على الساعه 12 او على الساعه 3 مع مجلس الوزراء، وطالعين عصاب نجيب حقوق قطاع النقل، مش طالعين بس احنا على الطاوله.
0: بدي اقطع عليك مباشره، دقطت عليك اخي عمر، بدي اقرا لك تعليقين على البث المباشر. احد الاخوه بقول بلغ لي الاخ عمر انهم يتعلموا من تجارب النقابات السابقه، وللاسف الحكومه اسف على التعبير كاتب حلقه للنقابات، وهذا المصير اللي راح تواجهه نقابتكم يا اخ عمر. المشكله ما بتتعلموا من الماضي، ما في حدا راح يساعد، والحكومه هاي ديدنها دائما بتراوغ. روح اسال النقابات الثانيه والنقابات المهنيه، ما بدي اذكر. كاتب بيان طويل. الثاني كاتب انه طالما انتم مش متحدين اخي كيف بدكم تنجحوا؟ تفضل.
2: لا اول شيء لا احنا متحدين كنقابات على وطن وطن اللي هي تجمعنا النقابه الوطنيه، لا احنا مش احنا متحدين، ما في نزاع بين النقابات.
0: ما هو امبارح شفت انت ثلاث جهات اصدرت بيانات، في شيء بالخليل وفي شيء في طول كرم.
2: امبارح في عندك نقابه فرعيه بالخليل هذه مش تابعه للاتحاد العام، ومعروفه هذه النقابه اللي
0: مش تابعه. يا عمر يا عمر انا كصحفي سابتاني. انا كصحفي استاذ عمر انا بستوعب وبعرف انه مليون دكانة تزعلش مني في هالكلمة في كل الاتحادات وبالنقابات وكل التنين ثلاثة عاملين نقابة، بس المواطن لما بيشوف بيان موقع باسم نائب رئيس ولا رئيس ولا عضو نقابة ما بعد يسألك والله شو بيفرق نقابات اتحاد عمال فلسطين عن نقابة عن اتحاد عمال، بيعرف انه خلص النقابات مختلفة، هيك الناس بتستوعب. فأكيد انت بتعرف هذا الموضوع
2: استاذ سامر، دائما العنوان مبين اخي سامر. هلا عنوان إذاعة الحياة موجود وين؟ معروف وين؟ سامر خوي الأستاذ سامر خوي معروف وين؟ هلا بيطلع عندك مرات صحافة بتحكي حكي خارج نطاق الصحافة، وإحنا كذلك في عنا نقابتين، النقابة بتاع طول كرم اللي صدرت بيان إنه في شيء إضراب في طول كرم، هذه نقابة خارجة عن شرعية الاتحاد العام عمال نقابة فلسطين، اللي هي النقابة الوطنية تمثل جميع المحافظات في الوطن. هلا أي واحد بيطلع بحكي لك أنا بديش أعمل إضراب، بحكي لك أنا نقابة ما بدي أعمل إضراب، أنا هذا بني آدم ما بيهمني، أنا بيهمني البيان الرسمي اللي بينزل من النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، الجهة الشرعية والمخولة اللي بتحكي في اسم قطاع النقل في جميع أنحاء الوطن. واللي صار امبارح أنا أقول لك اللي صار امبارح مع تأخر الوقت امبارح والمفاوضات اللي ظلت امبارح للساعة 10 بالليل 11 بالليل كمان هذا أثر سلبي علينا، أنا لا أنكر، وعمل بلبلة تأخير الوقت عمل بلبلة. عشان هيك امبارح إحنا أعطيناهم مهلة 48 ساعة، إذا ما طرش أي شيء من المطالب الموجودة واللي إحنا قدمناها احنا صباح الاحد سوف يكون هناك ضرب شامل في نص الضفه كلياتها.
0: والله لو هلا تفتح اللايف، معلش يا عمر تحملني، لو تفتح اللايف واحد بولي اتحداك اذا بيضربوا الاحد يعني احد الناس. سامر. اكيد سامر. اكيد انا مش عمالي بحبطك، انا عمالي بنقول لك الناس
2: بالعكس
0: كيف
2: بالعكس سامر انا هذا انا التعليقات اللي راح تنزل انا كرئيس نقابه متوقعها عادي بالنسبة إن إحنا عادي، قلت لك إحنا مع أي بني آدم بعبر عن رأيه حيا الله، والتعليقات وين ما كان رح تصير. لسه اليوم راح
0: تشوف اليوم لحق
2: اليوم يعني رايح تقرأ تعليقات مش طبيعية يعني حياهم الله.
0: عشان نوصل عشان أخي عمر نوصل لنتيجة، اللي امبارح أنت كنت في الاجتماع وإجوا عليه وزراء وإجوا عليه مركزية ناس من مركزية فتح وإجوا عليه وكلاء، يعني عنا تفاصيل مين اللي إجا على الاجتماع، شو شو شو عدوكم بالضبط؟ هذا اللي بدي.
2: صحيح امبارح بقول لك ضغوطات مش طبيعية كانت امبارح، الضغوطات لو حد كان موجود راح يحكي الله يكونكم معين على إشي اللي أنتم متحملينه، وفعلا علشان هيك إحنا أعطينا مهلة 48 ساعة حسب مطلبهم مش مطلبنا احنا، هم اللي طلبوا 48 ساعة مش النقابة. علشان هيك اجلناها 48 ساعة، اعطيناهم مهلة انهم فعلا يحلوا الموضوع. واليوم في اجتماع في رام الله اليوم كمان مع مجلس الوزراء اليوم كنقابات على الساعة 3 طالعين عشان نتابع في حل الموضوع. والله اذا شفنا الموضوع اليوم ما في منه نتيجة، لا نسحب حالنا ونروح ونضل قائمين على فعاليتنا، لان احنا مش طالعين، مش انا كرئيس نقابة في محافظة نابلس انا مش طالع اشرب شاي قهوة واتصور على الطاولة، لا في هناك حق للسائقين طالع عجيبه.
0: كل الاحترام.
2: إذا إحنا كنقابات مش رايحين نكون قد مسؤوليتنا، لا نروح نروح ونقدم استقالاتنا، وأنا أول واحد بقدم استقالتي. إذا أنا بدي أشوف حالي مش قد المسؤولية اللي السائقين حاطيني فيها، لا في هناك مفاوضات اليوم والمطالب بدنا نطلع نحكي فيها. أعطونا إشي منها وبالأخصها أهم مطلب اللي هو دعم المحروقات،

0: أي شيء رايحين نوافيكم فيه.
1: نعم إن شاء الله.
0: يعني في أشياء ما بقدر أحكيها على الراديو أخي سامر. شو هو اللي صار امبارح؟ بس أنا بعطيك يعني بعطيك معلومة إنه إحنا كنقابات في الضفة لن نتخلى عن قطاع النقل. وإذا مش قد المسؤولية قلت لك أنا أول واحد راح أقدم استقالتي من إشي اسمه نقابة. إذا أنا بديش أقدر أجيب أي حق لقطاع النقل وبالأخص المحروقة.
1: كل الاحترام. إحنا هنا معك على تواصل إن شاء الله. ويسعد صباحك يا
0: الله.
1: كل الاحترام لك. شكرا لك أستاذ عمر النجم.
0: الله.
1: يسعد أوقاتكم وتحية طيبة لكل المستمعين الكرام. في أخونا أبو رأفت حاضر. صباح الخير بوليسات صباحكم. يعني يا إخوان عسكر البلد ما بتخصكم ولا بتعرفوا عن أخبارها شيء، ما تذكروا اعتقال ساهر وأنس بعارة. يعني الله يسامحك يا أبو رأفت، بنذكر اعتقالات جنوب شرق الخليل، بدناش نذكر عسكر البلد. ما بكونش الاسم واصلنا أخي بكل بساطة. يعني هدي أعصابك أخي أبو رأفت. صباح الورد. تفضل دكتور أمين.
2: بعلق على الكلام اللي حكى نقيب السواقيب النابس عمر جعارة. طبعا في كل دول العالم في هناك نقابات، في للصحفيين نقابة وفي للتجار وللنجارين وللأطباء والمحامين. هسه في أحيانا بيكون شخص ما بحبش ينضم إلى النقابات بيقول له رأي آخر، بس هو في الدول الراقية في نقابات. الآن عنواننا في موضوع النقل والمواصلات نقابة النقل والمواصلات، في نقابة على مستوى الوطن ولها فروع في كل محافظة، وهذه النقابة حتى للوطن هي ضمن ومنضوية في إطار الاتحاد العام نقابات عمال فلسطين. فهذا يعني على كل العالم. طبعا نقابات النقل في دول العالم تعتبر من أقوى النقابات. يعني في بريطانيا وفي إيطاليا بتهد حكومات لما طبعا لما يكون نقابات النقل في دول أوروبا تشمل القطارات والمطارات، وبالتالي هي بتشد البلد. وبالتالي خلينا احنا نعزز وجود العمل النقابي. يعني واحد له موقف من فلان في النقابة ولا كذا ما حكوناش، خليه يحتفظ فيه، لكن نحتفظ بهيكلية وجود نقابات عندنا في فلسطين تتبنى القضايا، مثل ما الأطباء لهم نقابة والصياد أيضا السائقين. هلأ النقابات بتحاول تعمل وتحاول تعمل توازن. بالعكس احنا لما غطينا الاعتصام اللي قبل يومين كان موقف النقابة واضح جدا، بدناش نلقي العبء على ارتفاع المسؤولات للمواطن. يعني هم وقفوا مع المواطنين فقالوا بدنا الحكومة تكون بدورها. فبالتالي مطلبهم واضح جدا انه على الاقل الحكومة تدعم قطاع المحروقات حتى ما ينعكس ذلك على المواطن. فبالتالي المواطن لازم يقف مع ايضا بالنقابات. هذا الموضوع، هذا الموضوع الاول. هذا الموضوع الثاني موضوع اخبار الاعتقالات المدنية. بتعرف احنا بنتكلم عن ساحة فلسطين بالكامل، بالتالي دوما يعني في احيانا بيكون الخبر عندنا والجيش داخل البيت، بتكون مثلا احد الشهود بيعرف الصفحات بيعرف الجروبات بيزود هذا الموضوع. وفي عندنا ايضا مؤسسات حقوق الانسان. يعني في عندنا مثلا موقع نادي الاسير وهيئة شؤون الاسرى، وفي عندنا مؤسسات تعنى بقضايا الاسرى مثل موقع صابرون مركز اعلام الاسرى. هؤلاء بنشروا الاسماء اول باول، وفي احيانا بيتصلوا مع الصحفيين اهالي المعتقلين فبالتالي بصلنا المعلومات. فإذا كل هذه المؤسسات ما حدا تواصل مع جهة إعلامية مش رح نعرف بالغيب، إلا إذا بيكون واحد يعني عايش بحوارة لما يطلع الجيش يعتقله مع الكشف بقدر يعرف. صحيح. بس احنا لا نمشي مع الجيش ولا ما نروح معهم. وبالتالي دوما احيانا بيكون التقسيم من نشطاء الحاره نشطاء المنطقه حتى من اهالي المعتقلين الله يعينهم انه ما بلغ وسائل الاعلام. بالتالي احيانا بتلاحظ بتكون احنا بنحكي عن 10 معتقلين صباحا الساعه 10 بصير 20.
1: صحيح. صحيح صحيح. في جيش يا اخواننا موجود حاليا في شارع بيجر، في تفاصيل اكثر دكتور امين عندك؟
2: هو الجنود بدوا يتحركوا من
1: مفرق امارات
2: مفرق اللي فوق. نعم. نزلوا باتجاه يعني المفرق اللي بيؤدي لمستشفى الاتحاد من فوق من هذه المنطقه شارع بيكر، وبتمشوا بالشارع جنود مشاة يعني بدون دوريات. يبدو ان الدوريات ممكن تكون فوق سمنابلس عند حاجز 17، وبالتالي يعني بده يتنقل هذا الموضوع. طبعا معروف انه الجبل عيبال الان بتعرض يعني لاستهداف احتلالي واضح سواء من الاقتحامات من الجيش، وهي جنود مشاة خلال ساعات النهار الآن تقريبا الساعة 7:30، وأيضا منهم بشكل علوي هناك حفريات، والحفريات تمتد من عسكر البلد وشارع عصيرة قديما لعند فوق مستشفى النجاح. يعني نتكلم عن حوالي 4-5 كيلو امتداد هذا الشارع أو هذا السفح. وبالتالي يعني الله يعيننا إذا صار عندنا زي ما صار في الناصرة. الناصرة العليا اللي هي المستوطنين صاروا يركبوا البلدة الأصلية الناصرة قديما. فبالتالي إذا صار في مد استيطان هذا الجبل رح نشوف مدينة تانية يعني مطلع على نابلس من جهة الجبل
1: للأسف الشديد. معنا اتصال من أحد الإخوة المواطنين. صباح الخير.
3: صباح الخير أخي سعد. صباحك.
1: صباح الخير. أهلا أحمد.
3: تعليق بسيط. أول شيء سعد صباحكم جميعا الحمد لله على سلامة الجميع، والله يهدي مفلس ويرضى المدينة.
1: الله يسعد صباحك.
3: أخونا النجار النقيب يعني

0: حكى كلمه يعني يعني بصراحه مش بتضايق بتستفز لما يجي يقول لك يعني في اشياء مش احكي على الراضي يعني في اشياء من تحت الطاوله يعني شو في اشياء من تحت الطاوله ممكن طب ليش مال السفاريه كلهم يعرفوا والمواطن نفسه اللي بيدفع اللي بتصير عليه غلاء المواصلات يعرف شو في يعني شيء ما بنحكي على الراديو اللي بيقدرش يحكي على الراديو اخي ما يطلع شو يعني في شيء من تحت الطاوله يعني في اتفاقات يعني من تحت الطاوله يعني والله انها بتضايق الكلمه بتضايق بتحز بكل بحز يعني عمر اخ عزيز وحبيب واخونا وصاحبنا بس يعني الكلمه عن جد بتضايق شو يعني في اشياء ما بحكيها على الهواء ما بحكيها على ما بتنحكى شيل اشياء ما بتنحكى اصلا افضح الشارع بسطرك اخي احكي حقوق هاي شفريت العمامي يا زلمه قاعدين بيشتغلوا للديزل بيشتغلوا للديزل فعليا بيشتغلوا للديزل واللي جاب سياره كهرباء مش عم بنزل السعر اللي جاب سياره كهرباء الطلب قاعد 20 و25 شيكل من الدوار للجنيد للجبل الشمالي 20 و25 شيكل ومعه سياره كهرباء بقول لك بتوفر طب ليه ما نزلش طب ليه اللي معاه سولر ياكل هواء والثاني لا يعني في امور مش عارف الواحد كيف يرسمها ولا يحسبها والله يسعد صباحك مش عارف الواحد شو بده يحكي صراحه والله ما عارف
1: الله يسعد صباحك يا رب يومك سعيد ان شاء الله شكرا يا احمد شكرا اهلا اهلا إذن مستمعينا الكرام هذا الموضوع رح نتابعه لأهميته كل الاحترام والتقدير وفي عنا إحنا حكينا أخي رهاب الأكبر صباح الورد بقول لي في جنود مقابل عمارات البدوي حكيناها صحيح ورح ندود نتابع إذن عماد الدين ونزلوا باتجاه عمارات البدوي الناس اللي بدها تطلع باتجاه الجبل الشمالي يعني ياخذوا حذرهم لا أكثر ولا أقل ياخذوا حذرهم في تفاصيل أكثر دكتور أمين عن اللي بيصير هناك
2: لا هو الجنود يعني ماشي مشاة بعضهم بنص الطريق بعضهم على الرصيف ولكن الحركة أمامهم ماشي يعني ما وقف حركة السير يعني الناس اللي ممكن يطلعوا شغلهم عادي بيقدروا يمشوا على شغلهم باتجاه هذه المنطقة
1: إذن هينا منتابع أخي رهاب أول بأول تطورات الأوضاع في هاي المنطقة في عنا كمان بقول لي أخ سامر سيارة الكهرباء البريك تبعها حقه 300 شيكل طقم الكوشوك الخاص بالكهرباء بوصل سعره 5000 شيكل بقول لي قطاع المواصلات زيه زي الصحة الصحة لها 3 أسابيع ما فيها حليب أطفال طبي حتى الآن فواضح أنه القطاعات بمجملها وضعها سيء جدا جدا و هم فواد والحكومة فواد قبل ما إني ننتقل لضيفنا العزيز الأستاذ ياسر مناع بدي بس أقرأ هاي الرسالة بارح تواصل معي أحد الإخوة المواطنين بقولي سعد صباحك أخي أبو العز بدي أحكي لك عن مجموعة نصابين بقوموا بالاتصال على ضحاياهم من تحليل صفة موظف في بنك فلسطين أنا على كل حال بعتها لأخونا مدير العلاقات العامة في بنك فلسطين ربيع دويكات من تحليل صفة موظف في بنك فلسطين وبحجة أنه بده يمنحهم ساعة إلكترونية ويبدأ بأخذ بيانات الضحية وبيبعث له صورة هويته وبطاقة البنك حتى يثق فيه وبعدها باخذ بياناته البنكية وبسحب له رصيد البنك للأسف إحدى قريباتي وقعت في هذا الفخ وسحبوا رصيدها تم إبلاغ الشرطة وتقديم إفادات للأسف النصابين مستمرين بعملهم حتى الآن وشغالين كمان على الفيس موضوع الساعة الذكية بدي أنا وياكم نسمع هذا الفيديو محمود أنا كنا باثينه للعلم كنا باثينه رح نسمعه الساعة الذكية إخواننا الساعة الذكية تطبيق بفكر حالك انك انت داخل على تطبيق بنك فلسطين وبنسحب الرصيد اذا بقولي لحد الان موجود رابط لهم على الفيسبوك بحولوك مباشرة على الواتس اب وبتم سحب الرصيد كامل انا شخصيا حكيت للاخ وهيو بسمعنا يسعد صباحه قلت له يعني تزعلش مني قريبتك تمعط بس هو الطمع بس انت من وين لوين واحد من امتى في بنوك بترن على الناس وكذا كذا يعني الامر مش سهل هلا اوكي ممكن بعض خدم شركات الاتصالات بعض الناس كذا كذا، لكن كتير نحكي عن بنك فلسطين، وان شاء الله بكره او ممكن الاحد يكون عندنا ضيف من بنك فلسطين. خلينا نسمع هذا الفيديو.
3: تحياتي لكم. اليوم احنا بنحكي عن اكبر عمليه نصب تحدث في فلسطين، وكثير من الناس هذا المصيه دي وقع فيها. طبعا شوفوا انتم هنا، هاي زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين احنا هان امام اللي هو تطبيق بنك فلسطين، تطبيق بنك فلسطين بشعار بنك فلسطين، طبعا معطيك انه ايش ساعة ذكية مجانا لعملاء بنك فلسطين. هذا الشيء بجذب الناس انها تدخل، انت مجرد ما تدخل فقط تضغط عليه، شو بيجي مباشرة بحولك على وين؟ على الواتس اب، يعني مباشرة رقمك بيظهر لهم، ظهر رقمك لهم مباشرة من خلال الرقم استطيع الدخول الى حسابك لبنك فلسطين. وبالتالي يا جماعة العشرات بل المئات تم سرقة أموالهم بهذه الطريقة. تطبيق بنك فلسطين على الفيسبوك وعلى كل السوشيال ميديا هو تطبيق عبارة عن تطبيق هاكر، وعبارة عن ناس بتشتغل في مال الناس وسرقة الناس. أنا ابن عم إلي وقرابة إلي طبعا من دار الشعراوي تم سرقة 46 ألف شيكل من حسابه. لذلك أنا بدعوكم جميعا أنه تطبيقات بنك فلسطين والبنوك الأخرى على اي سوشيال ميديا من فيسبوك من غير مغيراته ما تتعاملوا معها اطلاقا. تحياتي.

0: أبو عمر تعليق أيضا على هذا الموضوع النصب. يعني
1: هذا الموضوع كان بالسابق وسائل النصب والاحتيال تقليدية، يجيك واحد يقول لك أنت مهجر من عام 48، أعطينا 600 شيكل أو دخل 600 شيكل نرفع لك قضية تاخذ لك مليون من أرضك اللي في 48. هلا بعض كبار السن يشعر بكلمة مليون و100 ألف يغرش على الموضوع، ما يقولش لأولاده يدفع 600 شيكل أو روح يحط في المبلغ في حساب هذا الشخص، وبعدين يكتشف أنه هو تعرض لعملية احتيال. هذا تقرر قديما قبل 30 سنة، وللأسف هؤلاء الناس اللي بيكون باحتيال بيكونوا بارعين، بيكونوا يتطلع مثلا مين نازل قصة عن النكبة، مين له ذكريات في 48، فبالتالي بيحاول يدخل هذا المعترك، مين له مغترب بالخارج، ابنك بيحول لك حوالي بس لازم تفتح حساب في البنك، اعطينا 1000 شيكل نحط لك اياهم بس عشان نفعل الحساب عشان يحول لك مثلا. فهو بتطلع على هذه القضايا. اليوم تحول الموضوع كله الكتروني في ظل التكنولوجيا الحديث، وسائل التواصل الجديد صار سواء على الانستغرام ولا سواء على التيك توك او حتى على الواتساب، انه يتصل بك شخص بوهمي ويحاول ينتحل. وقبل سنوات كان الموضوع انك اعطيني رقم معين بدي احط لك رصيد على الجوال 100 شيكل وبالاخر بس
0: يعني بالدرجه الاولى بطمعوك.
1: بطمعوك.
0: هي يعني أحد الأخوات بتقول لي مش بس بنك فلسطين، في عنا أكثر من شكوى، هي بتشتغل في مؤسسة رسمية، أكثر من شكوى بتوصل عن أكثر من بنك بتواصل معهم عبر الواتساب. عشان هيك قبل ما إنك تعطي أي تفاصيل لازم تعرف مع مين بتحكي، وما حدا بطلب منك على الواتساب تعطي رقم هويتك، ولا تعطي أي حدا بطلب منك تعطي رقم هويتك، تعطي رقم الحساب اعرف إنه نصب.
1: هسا في شغلة هي بحاجة القانون يوصفها، هل الآن جوالك عليه في تطبيقات معينه، هل واحد من الشعب قال لك في ارن تليفون بتعطيه شخص غريب؟ هلا انت هون ممكن تكون نفسك طيب انه حكايه التليفون ممكن يعمل عمليه معينه بجهازك ياخذ الحسابات، خاصه في بعض الناس بيكون مخزن كلمه السر على الجهاز نفسه.
0: صحيح.
1: فهي اللي بصير في اشكاليه انه انا يكون شيء طيب اعطى. وايضا قانونيه، لو انت الان كنت عندك في قضيه في الامن في اي اجهزه امنيه، هل من حقه ياخذ جهازك ويشتغل عليه على التطبيقات اللي فيه؟ وهذا سؤال، هل القانون بيسمح ذلك؟ يعني سواء انت مخالف سير ولا جهاز امني معين. فهذه اسئله بصراحه القانون احيانا عدم توضيحها ممكن يقع المواطن في اشكاليه، انه ممكن يعني رصيده يتحول من حسابه لحساب ثاني من خلال جواله. فهذا كان بيتطلب انه يكون ايضا في قوانين واضحه في القانون الفلسطيني، وايضا في البنوك كيف تتعامل انت مع حساباتك اللي بتم ادارتها من خلال الجوال. بتعرف اليوم اصبح الناس يسددوا الكهرباء والمي وحساباتهم وتعبت الجوال من الجوال، وبالتالي في تطبيقات كثيره. هلا اذا انسان ما بيقدر يتعامل مع هذه التطبيقات ايضا ما عنده القدره يمنع اي اختراق لجهازه، ممكن يقع في امور زي هيك.
0: ان شاء الله راح يكون عندنا ضيف بهذا الموضوع لاهميته ان شاء الله، وهي بلشت الرسائل توصل من كثيرين تعرضوا لعمليات نصب، فانتبهوا الله يرضى عليكم. راح ننتقل فورا لملف بالغ الاهميه، موضوع الانتخابات الاسرائيليه على الابواب، وكل العالم مستناها ما نتخوتش. احنا اول ناس اجلنا كل شيء ومش عارفين نعمل شيء، عمالنا نستنى نتائج انتخابات إسرائيلية على أساس اللي بدهم يجوا أحسن من الموجودين. أستاذ ياسر مناع الخبير بالشأن الإسرائيلي، ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الورد أخي ياسر.
2: صباح النور لك والأستاذ المستمعين والدكتور أمين.
0: لتكون زينة بتستنى النتائج.
2: يعني باعتقادي من ينتظر بهذه الطريقة بشكل عام، أقصد هذا انتظار العاجز. يعني إسرائيل لديها مشروع أو ولدت ضمن مشروع ولن تتبدل بالصورة التي نرغب بها. يعني
0: بالتالي
2: بشكل عام إن كان هنالك تغيير في إسرائيل سيكون في تغيير على المستويات التكتيكية والوسائل والأدوات وليس الأهداف والغايات، بمعنى أن الحكومات الإسرائيلية منذ ما قبل احتلال فلسطين وحتى اليوم تسير في مشروع استيطاني، السيطرة على الأرض، طرد السكان، إقامة المستوطنات وما شابه ذلك. ولكن الفرق بين حكومة وأخرى، حزب وآخر، شخصية وأخرى، هي الوسيلة والخطاب وسرعة هذا إنجاز هذا المشروع. ولكن بشكل عام لا يوجد سياسي في إسرائيل يضع الاستيطان في في في في في زاوية السؤال أو زاوية الشك أو أنه يرفض هذه الفكرة. وبالتالي مسألة الانتظار بأن هنالك حكومة قد تغير ما يجري اليوم في الضفة الغربية أو العلاقة مع الفلسطينيين، باعتقادي يعني أن هذا نوع من الوهم وإضاعة الوقت.
0: أخي ياسر، مين المرشحين؟ مين أبرز المرشحين في انتخابات الكنيسة؟
2: يعني هنالك جملة من المرشحين، من أبرز هذه المرشحين هو جادي أيزنكوت، هو رئيس حزب يشار. هذه الشخصية التي كانت شخصية عرفت بأنها عسكرية وكان رئيس هيئة الأركان، هذا أولا. أيضا هنالك حزب معا الذي يجمع حزب يوجد مستقبل برئاسة يائير لبيد ونفتالي بنت. هذا الحزب أو هذا التكتل الذي يسمى معا هو برئاسة نفتالي بنت. أيضا هنالك أحزاب الصهيونية الدينية، سموتريتش، بن غفير، فينتر. أيضا هنالك القوائم العربية ومنها القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس. أيضا هنالك حزب برئاسة يعز هندل وهو شخصية انشقت عن حزب أزرق أبيض، وأيضا لديها مواقف وقام مواقف ضد الفلسطينيين وقام بتأسيس حزب. الأكثر حظا والأوفر حظا حتى اللحظة ضمن استطلاعات الرأي، من الواضح أن يكون إن كان هنالك بديل لبنيامين نتنياهو من الممكن أن يكون جادي أيزنكوت هو بديل لبنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة. أيضا هذه الشخصية يعني تتمتع بقبول شعبي في إسرائيل وله علاقات في الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما أنه كان زميل باحث في أحد أكبر المعاهد الأمريكية في واشنطن لفترة طويلة. وبالتالي نحن نتحدث عن شخصيات وصراع اليوم في إسرائيل فيما يتعلق في الانتخابات من داخل اليمين ذاته. هذه نقطة هامة جدا، لأن ما يجري اليوم من صراع هو صراع داخل اليمين. مسألة اليسار واليمين انتهت وتلاشت في إسرائيل. اليوم الصراع من يقود اليمين في إسرائيل.
0: ليش بصراحة السلطة الفلسطينية معولة على الانتخابات؟ ليه متوقع انه يكون في تغيير؟ يعني ايش اللي عماله بدور في الغرف المغلقة بيخليهم هيك يعني مأجلين كل اشي لعند الانتخابات الإسرائيلية؟ في معلومات، في اشي ممكن ينحكى، في نتائج ممكن تكون صادمة؟
2: يعني هنالك مراهنة على ان ذهاب هذه الحكومة الحالية القائمة من الممكن ان يستبدل بشخصيات و يعني قد تعمل.
0: فقدنا. طب خلينا يا محمود، خلينا يا محمود، اول شيء انسحب الجيش الاسرائيلي باتجاه الشارع العلوي لسما نابلس. خلينا بس نسمع الفيديو قبل ما يرد ياسر. خلينا نسمع.
3: من جهة اخرى فالح، دعنا نتقدم باتجاه استطلاع اخبار كان الاخير. هذا الاستطلاع يظهر هذه المرة تفوق معين لمعسكر نتنياهو بفارق ثلاثة مقاعد، ولكن بطبيعة الحال دون حسم واضح. كيف يمكن قراءة هذا التقدم لمعسكر نتنياهو في هذه المرحلة؟
4: أتفق معك تماما أن الاستطلاع الأخير ما بدأ به لافتا جدا هو الانقلاب للوهلة الأولى، تفوق معسكر نتنياهو على معسكر المعارضة بفارق ثلاثة مقاعد، والواضح أنه اجتياز عوفر فينتر نسبة الحسم هو من ساهم بأن يحصل على كمية هذه المقاعد المعسكر الوطني، على الرغم من أنه فينتر لدواعي الابتعاد عن نتنياهو والحصول أيضا على أصوات يمين من الطيار المناوئ ليست بالضرورة تريد لنتنياهو أن يكون في الحكم، يناور وبدأ يتحدث أنه أيضا لا يلغي إمكانية أن يأتلف مع أيزنكوت. ورغم ذلك يبدو أنه عندنا في الاستطلاع يتم ضم سيما، هو تحدث عن ذلك فينتر بشكل أوتوماتيكي وفوري إلى معسكر نتنياهو. بدأ لافتا أيضا تراجع الأحزاب الكبيرة أيزنكوت الليكود بمقعد، وهذا الأمر ينطبق أيضا على سموتريتش، على ليبرمان وعلى بن غفير، تراجع كل منهما بمقدار مقعد واحد. الأحزاب العربية أو القوائم العربية بمعنى أدق المشتركة حافظت مقارنة بالاستطلاع السابق على قوتها مع ثمانية مقاعد، والموحدة تحافظ على قوتها على الأقل وفق هذا الاستطلاع، وحاليا تقف عند خمسة مقاعد. وواضح أنه أحد من المعسكرين لا يمكنه تشكيل ائتلاف حكومي دون اللجوء إلى القائمتين العربيتين.
0: إذن ياسر، هذا تعليق على موضوع استطلاعات الرأي.
2: نعم
0: يعني تفضل. استطلاعات الرأي ممكن فعلا تكون مؤشر ولا على الفاضي الصندوق هو اللي بيحسم؟
2: يعني الوقائع والأحداث متطورة، بمعنى أنه من الممكن أن يكون هنالك حدث معين أو تصريح معين قد يدفع باتجاه يعني حزب ما إلى أن يتراجع أو أن يتقدم. كانت هنالك مفاجأة في عام 2015 حينما لم يتم التوقع بأن يفوز بنيامين نتنياهو، ولكن كل استطلاعات الرأي أشارت إلى أن بنيامين نتنياهو لا يمكن أن يفوز في الانتخابات، ولكن النتائج جاءت بعكس كل هذه التوقعات. هذه الاستطلاعات في بعضها يتم التلاعب بها، وبالتالي لا يمكن الاعتماد 100%. هناك بعض الاستطلاعات التي تمنحنا النتيجة التقريبية. الأهم في ذلك نحن كفلسطينيين يعني يجب ألا ندخل في هذه يعني التفاصيل والمفاضلات بين الأحزاب. ما يهمنا ماذا تتحدث هذه الأحزاب عن القضية الفلسطينية، ماذا تتحدث عن الضفة الغربية، ماذا تتحدث عن الحرب في قطاع غزة، كيف تنظر إلينا كفلسطينيين. هذا هو الأهم. إذا في استعراض سريع للمعارضة، لمعارضة نتنياهو، لا يمكن أن نسمي أحزاب المعارضة بأنها هي معارضة لليمين، هي أحزاب يمينية معارضة لبنيامين نتنياهو. تتحدث مثلا أيزنكوت يتحدث عن الدولة الفلسطينية بأنها خيار ليست مطروحة لديه، وهو يدعم الكتل الاستيطانية والبناء وفق القانون الإسرائيلي، بمعنى هو يرفض هذه البؤر التي الخيام التي ينشرها المستوطنون، ويقول بمعنى كلامه إذا كانت هذه المنطقة وفق معايير القانون الإسرائيلي بأنها أراضي دولة وما شابه ذلك، نحن نبني عليها مستوطنة وليست خيمة، ويرفض أي خطوة تهدد الأغلبية اليهودية. هذه نقطة هامة جدا في مسألة الصراع الديموغرافي. هذا أيزنكوت الذي يعني الذي يراهن على أنه قد يكون رئيس الحكومة الإسرائيلية القادم، يائير جولان هذه الشخصية التي تحسب على اليسار، هو يقول بأنه يريد الفصل بين المستوطنين والفلسطينيين ضمن مسار إقليمي، ويعني ويدعو إلى إثلاء البؤر الاستيطانية التي تولد احتكاك مع الفلسطينيين. أيضا بنت ولبيد في تصريحات لهما يرفض إقامة الدولة الفلسطينية وتسليم الأراضي واعتبار مناطق جيم جزءا من السيادة الإسرائيلية المستقبلية مع مراعاة التوقيت، بمعنى مراعاة التوقيت متى يتم الإعلان، كيف يتم التنفيذ، المهم مراعاة التوقيت. هذه الثلاث نماذج هي لا تختلف إذا قورنت بما يقوم به أو يصرح به بن كبير أو يصرح به سموتريتش أو حتى حزب الليكود فيما يتعلق في المناطق سي مثلا، ولكن اللهجة التي يتحدث بها بن كبير أو سموتريتش هي أكثر وضوحا، أكثر تعبيرا عن هذا المشروع، وأكثر فظاظة بالنسبة لبعض السياسيين في إسرائيل، بمعنى أن سموتريتش اليوم يطرح إنهاء اتفاق أوسلو، تفكيك السلطة الفلسطينية، تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، تعزيز المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية. يعني في المحصلة إذا نظرنا إلى الصورة من أكثر من زاوية، أيضا هذه يعني الأحزاب كلها تصب في ذات المشروع ولذات الهدف. حتى فيتنر التي يعني يناقش هل يجتاز نسبة الحسم أم لا، هذه الشخصية هي شخصية عسكرية يمينية من الصهيونية الدينية، وبالتالي لا يمكن المراهنة أيضا عليها. هي لا تقل عن سموتريتش أو لا تقل عن بن كبير من مواقفها ضد الفلسطينيين، وبالتالي نحن نتحدث عن تشابه كبير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والفلسطينيين، ولكن هنالك اختلافات في المسائل الاقتصادية التي تخص إسرائيل، في المسائل الاجتماعية وما شابه ذلك.
0: أخي ياسر، أنت شو بتتوقع النتائج؟
2: يعني من الصعب أن يكون هنالك نتائج، ولكن أحد السيناريوهات باعتقادي أن إذا بقيت أحزاب معارضة نتنياهو مصممة على أنها لا تريد أن أو لن توافق بأن يتم دعمها خارجا من الأحزاب العربية، والأحزاب العربية يعني بمعنى أنها يعني من 13 إلى 15 مقعدا، بمعنى أنها هي العامل الحاسم، إذا بالفعل يعني بقيت على هذا الموقف باعتقادي أنه من الممكن أن تكون هنالك انتخابات قادمة أخرى.
0: سؤالي اللي بيتعلق بالأحزاب العربية، شو توقعاتك؟
2: يعني الأحزاب العربية أعتقد بأنها من الممكن أن تحصل على 13 إلى 15 مقعد، ومن الممكن أيضا أن يكون أكثر من ذلك إذا كانت نسبة التصويت مرتفعة في بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48. إذا كانت نسبة التصويت مرتفعة باعتقادي أنها قد تجتاز 15 مقعدا، ولكن في جميع استطلاعات الرأي حتى رؤساء الأحزاب أنفسهم حينما يتحدثون هم يعطون أنفسهم هذه النتيجة من 13 إلى 15 مقعدا، وهذا باعتقادي أنه طبيعي، وهنالك سوابق في القائمة المشتركة التي حصلت على 15 مقعدا في السنوات السابقة.
0: والسؤال الثاني، يوم الانتخابات بتتوقع يعني يكون في شيء في الضفة الغربية، إغلاق مثلا، ولا كيف؟ هل في أي إجراءات أعلنت يعني لهذاك اليوم؟
2: حتى اللحظة لا يوجد أي إجراءات، ولكن من الممكن أن يكون هنالك إغلاق في الضفة الغربية. من الممكن أن يكون قبل الانتخابات أن تكون هنالك مواجهة عسكرية، أو أن إسرائيل تبادر بهجوم. حتى يعني كل هذا من يعني وارد جدا، ولكن الأهم من ذلك السؤال، هل لو اندلعت حرب هل يستطيع نتنياهو، وهذه أيضا مسألة هامة جدا في النقاش، بأن نتنياهو يريد الخروج في حرب لإلغاء الانتخابات أو تأجيل الانتخابات. باعتقادي أن هنالك نقطة يتم الإغفال عنها أو غير منتبه لها، بأن القانون الإسرائيلي حتى لو كان هنالك حرب لا يجيز تأجيل الانتخابات إلا إذا تم التصويت في الكنيسة فوق 80.
0: لو في حرب فيش انتخابات،
2: حتى لو هنالك حرب هنالك انتخابات.
0: أنا بدي الناس تسمع، بدي الناس تسمع كيف؟ نعم. انتخابات إلا مقدسة. إحنا أجلناها الانتخابات، تعرف إحنا أجلناها، هم بخوضوا حرب في انتخابات، إحنا أجلناها للانتخابات.
2: الوقائع مختلفة، يعني لا يمكن القياس بين الانتخابات الفلسطينية والانتخابات الإسرائيلية، هنالك الكثير من العوامل الداخلية والخارجية والمؤثرة في قراراتنا. ولكن بشكل عام فيما يتعلق في الانتخابات الإسرائيلية، القانون يقول بأنه إذا كان هنالك حرب يجب على 80 عضو من الكنيسة أن يصوتوا بالموافقة على تأجيل الانتخابات، ويتم تأجيل ذلك، وهذا حدث مرة واحدة بهذا الشكل في حرب 73. عدا ذلك لا يمكن أن يتم تأجيل الانتخابات.
0: الله يسعد صباحك يا رب العالمين.
2: شكرا.
0: يسعد أوقاتك. شكرا يا سر مناع، المختص بالشأن الإسرائيلي. فيش يعني، خلص بدك كنيسة، بدك برلمان، هو اللي يقرر، أما مش على كيف كل حدا امتى ما بده بيأجل، وامتى ما بده بخلي انتخابات وتوافق ومش توافق. اليوم توافقوا على تأجيل انتخابات، توافقوا على الوحدة الوطنية، طيب يا اخوانا مش أولى؟ توافقوا على شغلات تانية. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما نقوله. الله يجيب اللي فيه الخير. خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرد نرجع موضوع الانتخابات الإسرائيلية. زميلنا لؤي حجازي سلامته اليوم مريض، بيعتذر، فبعد الفاصل بنرجع لموضوع الانتخابات الإسرائيلية.
5: الساعة الآن 8 صباحا.
6: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
7: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: بابا.
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه يا عبي؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
10: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
11: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام. بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
12: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
13: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
14: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
13: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
14: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
13: وين موقعهم؟
14: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
15: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
16: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباحكم وصباح الورد والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. احنا بدرود نرجع لموضوع الانتخابات الإسرائيلية ونسمع السيناريوهات المحتملة للانتخابات الإسرائيلية.
1: سيناريوهات متعددة، لكني أنا أميل إلى ترجيح إحداها، وهو يعني ما تؤكد الشواهد حتى اللحظة. إذا بقي الأمر على استعصائه وفق استطلاعات الرأي الحالية، بحيث لا يستطيع أي من المعسكرين أن يحسم الانتخابات لمصلحته في صندوق الإقتراع ويكون قادر على تشكيل حكومة مستقرة، أعتقد بأن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن يستمر نتنياهو في تصريف رئاسة الوزراء الحكومة وإعادة الانتخابات لجولة قادمة، وتدخل إسرائيل في السيناريو الذي دخلت فيه في العام 2019، انتخابات متكررة بحثاً عن الحسم. ما زالت حالة التشظي وكثرة الأحزاب قائمة في داخل إسرائيل، لا يستطيع نتنياهو حتى اللحظة أن يحسم تشكيل ائتلاف قوي حتى مع فينتر وحتى مع هندل وغيره. إذن السيناريو الأكثر ترجيحا إما أننا سنذهب مرة أخرى إلى جولة انتخابات جديدة، خاصة إذا استمرت فكرة حرمان أو التحريم الشراكة مع الأحزاب العربية، وهذا يعني مهم بالنسبة لنتنياهو. ويعني حصلت الأحزاب اليمينية على يعني مواقع ومراكز قوة واجتازت نسبة الحسم، بحيث منعت نتنياهو من أن يغير مقاربته ويذهب إلى ائتلاف مثلا مع أيزنكوت أو مع بقية الأحزاب اليمينية الأخرى، يعني مثلا بدون ليبرمان اللي بيقول لو انقلبت السماء على الأرض لن أتحالف مع نتنياهو، لكن البقية بنت، ما هو يعني عمليا ربيب نتنياهو، وعمليا المسألة ليست بعيدة أنه يعني يكون شريك معه. أيزنكوت أيضا ربما يحدث تناوب بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو لم يقل بأنه لن يتحالف مع نتنياهو. نتنياهو بهمه بقاء سياسي، وفي اللحظة اللي بيشعر أنه أي صفقة قد تعيده إلى الحياة السياسية وتبعده عن المحاكمة وتبقي رئيس الوزراء ربما يقبل فيها، حتى لو فرط في بنغفير. وتذكر قبل أيام بنغفير طلع يبكي قال أنا مخلص وأنا عملت كل اللي عملته عشانك، كنت بتبيعني عشان أيزنكوت. ولذلك هو في استشعار عندهم أنه نتنياهو قد يفرط، لكن حتى اللحظة السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن المشهد قد يكون سياسي في إسرائيل بعد صندوق الاقتراع أمام جولة جديدة من الانتخابات بسبب عدم حصول أي من القطبين أو الائتلافين، ائتلاف نتنياهو وأحزاب المعارضة، على نسبة عالية من الأصوات تسمح ب يعني تشكيل ائتلاف مستقر. إحنا أمام

0: في عنا كمان فيديو بدنا نسمعه للمختص بالشؤون الاقتصادية الزميل الصحفي أيهم أبو غوش، أخبار حول عودة العمال والإفراج عن المقاصة، ما حقيقتها وما مدى مصداقيتها.
1: يعطيكم العافية. في الفترة الأخيرة انتشر كثير من الأخبار حول موضوع عودة العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر، وإنه قرب الإفراج عن أموال المقاصة. شو حقيقة هذه الأخبار؟ في الشق الأول متعلق بالعمال، انتشرت كثير من الأخبار اللي بتحكي إلى إنه إسرائيل أوقفت يعني التعامل مع العمال الأجنبية، وإنه هذا تمهيد لعودة العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر. طب شو حقيقة هذا الموضوع؟ حقيقة هذا استند فقط إلى خبر واحد يقول بأنه سلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية أصدرت تعليمات بوقف العمالة التي تتم عبر شركات خاصة عبر بعض الدول. يعني بمعنى الخبر يتعلق بآلية استيراد أو التعاقد مع عمال أجانب من بعض الدول عبر شركات خاصة. هذا هو مجمل الخبر. طب ما هو السبب؟ هل هذا تمهيد لعودة العمال؟ لا علاقة له على الإطلاق بهذا الموضوع، وإنما القصة تتعلق بخلل لوجستي في هذه الآلية، ضغوطات مالية، ارتفاع التكلفة، يعني خلل مالي لوجستي إداري. فقررت سلطة يعني السكان والهجرة الإسرائيلية التابعة لوزارة الداخلية بوقف التعاقدات عبر هذه الآلية من بعض الدول. بعضهم يبدو أنه يأتي كسياحة ثم لا يعود أو ما إلى ذلك. هناك مشاكل مالية إدارية في هذا الموضوع، ولكن الموضوع لا يتعلق بوقف العمالة الأجنبية على الإطلاق. العمالة الأجنبية اليوم في إسرائيل وصلت إلى 250 ألف عامل تقريبا، منهم 200 ألف تقريبا تقديرات بأنه بشكل قانوني، 50 ألف بشكل غير قانوني. هذا في الجانب الأول، وبالتالي هذه الأخبار لا علاقة لها بعودة العمال، ولا توجد أنباء حول هذا الموضوع، بل بالعكس الأمور تزداد تعقيدا بأنه هناك توجه للتخلي حتى عن العمال الأردنيين في مدينة إيلات والعددهم 2500 تحت دواعٍ أمنية، أو يعني تخشى بلدية إيلات من هؤلاء العمال، والموضوع أثير على المستوى الأردني. فهل يمكن القول بأنه إسرائيل تتخلى عن العمال الأردنيين وتستعد لعودة العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر؟ أنا أعتقد أنه لا أساس له لهذا على الإطلاق، وإنما قرئ الموضوع بطريقة خاطئة في هذا السياق. أما موضوع المقاصة باختصار يا أخوان، حتى لا أطيل باختصار ودون يعني الإطالة في هذا الموضوع، لا توجد أي أنباء حقيقية تتعلق بموضوع الإفراج عن أموال المقاصة، خاصة في أنها فترة انتخابات إسرائيلية، وهناك مزايدات بين الأحزاب في هذا الموضوع وغيرها من المواضيع، والشاطر بينهم الكاعد بيزاود على الفلسطيني ويدفع باتجاه خلق بيئة طاردة باتجاه الفلسطيني. وبالتالي كل الأخبار اللي سمعتوها، كثير من الأنباء اللي خرج فيها مؤثرين وغيرهم وقالوا عن الإفراج في عن أموال يعني المقاصة خلال شهر 9 أيلول الفائت، انتهى شهر 9 وإحنا تقريبا أمام شهر 10، منتصف شهر 10، ولا توجد أنباء حقيقية أو معلومات دقيقة تستند يمكن البناء عليها بأنه أموال المقاصة سيتم الإفراج عنها قريبا. يعطيكم العافية.

0: يسعد صباحكم مرة تانية، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. أخونا أحمد رامي بقول سيعودون، يقصد العمال، ولكن بشكل مقنن جدا، وخاصة أعمال البناء لعدة أسباب. الأول، العمالة الفلسطينية لا تشكل مشكلة اجتماعية، لأن العمال الأجانب يعيشون داخل المجتمع الإسرائيلي، واليهود معروف عنهم أنهم لا يحبون التزاوج والعلاقات مع غير اليهود. ثانيا، العمالة الأجنبية تخرج المال الدولار لخارج إسرائيل، بينما عمالنا الأموال التي يحصلون عليها تبقى داخل البلد للترابط الاقتصادي بيننا وبينهم. هو الأمر بنظري سياسي أكثر منه اقتصادي. يعني إسرائيل أنا بنظري ما عندهاش مشكلة في الملف الاقتصادي، ومش رح تسأل كتير، لكن هي الأمر أمني بالدرجة الأولى، هذا رأيي، وممكن يكون في عودة لكن ليست قريبة. أيضا امبارح حكينا عن، نرجع لموضوع الاعتداءات والاستيطان، حكينا أنه كيف في مستوطنين ادعوا أنهم عناصر في جيش الاحتلال ودخلوا لأحد البيوت في تلفيت واعتدوا على الساكنين. نسمع لرواية عائلة يوسف أبو عيشة من تلفيت.
1: يوسف منوير أبو عيشة، سكان قرية تلفيت جنوب نابلس. ونحن مبارك كان الجيش مقتحم البلد عندنا من الساعة 12 الليل لساعة 6 الصبح، ظل في البلد واقتحموا أكثر من منزل وفتشوا، وكان الجيش يتنكل مش في الجبات اللي لهم، كانوا يتنكلوا مشي. عشان هذا المستوطنين استغلوا هاي الفرصة. الساعة 3 إلى 5 تقريبا سمعنا احنا، انا كنت صاحي، سمعت ضرب على الباب وجيش يفتح الباب. طبعا انا تلقائيا مدام الجيش في البلد واقتحموا تقريبا 30 منزل بتنقلوا مش في سيارات، خلص يعني 100% كنت انهم الجيش مباشره. انا جيت على الباب مسكر، نبهت زوجتي، قلت لها نبه البنات، هاي الجيش على الباب يتنبه في الاولاد والبنات. انا فتحت الباب وببعد يعني شوي شوي مشان يعني اني ما يشعروا اني بشكل عليهم خطر لانه كونهم جيش. بستنى فيهم فوتوا، يعني فيش 10 سنتي كان الباب مفتوح، دشعوا الخمس مستوطنين طبعا اللي كانوا مقنعين، دفعوا الباب ثم عزلهم. واحد مسكني بركبتهان صار يحنك فيه وبطهونهان، هجموا علي ثلاث وشانهان صار يضرب فيه بالعصاب. أنا مبطوح معهم طبعا، الأولاد جميعهم كانوا هان واكفين والبنات وزوجتي. يوم شاهد زوجتي المنظر هذا أجد تقدمهان وتفزع عليه. أجا واحد منها طول ما عزمه طبعا عصا موجودة هي أخذناها منهم، طول ما عزمه ضربها العصا في رأسها طبعا قطبناها 31 كتبة يعني دم بكي من الأرض. يوم شاف البنات المنظر بلش يجي مساعدين، أول واحد أجت ضربوا عصا على رجلها كسروا لها رجلها، والثانية ضربوها عصا ظهرها بضوء.
2: أول مرة هجموا علينا كنت خايفة، ثاني مرة كنت خايفة، بس المرة لما هجموا علينا صار وضع طبيعي فيش خوف. ولما هجموا على الجوز وضربوه أنا حاولت أدافع عنه وما فكرت إلا مستوطن ضربني عصا على نص راسي، سعيت الدم نزل ما قدرت وما خلاني أرجع عنده. هجمني البنات تدافعنا عن أبوهن وضربوهن مع ذلك، وفيش حدا صيحنا عبينا الحارة صيح، فيش حدا ساعدنا. الحمد لله رب العالمين، جميع في سبات عميق.
3: تعودي لما شفت أبوهن يشي بحاجة يشي ما بيتحمل، خير هم فيها ستة واقفين فوق أبوي وبيضربوا فيه في لوسي وخان كينو وبيضرب فيه. أنا هان وكبت مش عارف فيه أعمال الواحد لما بها الخوات قدهم تعشفين أمي حاطة يدها عراسها بطيب، لأنه لما راح تتساعد أبوي ضربوها عراسها. إحنا صرنا نسحب في أبوي نكيمه، فهدنا من المدرسة صرنا نضرب فيها وهو صار يضرب فيها ويقتلوا، يعني كانوا فيهم يقتلوا. بعدين خلص بعد ما ضربناهم طلعوا، يوم وصل السحاب يعني حجر كانوا رموا على رجلي وانكسرت الحمد لله.
0: يسعد صباحكم مرة تانية، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين عبر البث المباشر. وواضح جدا انه احنا يعني الموضوع الميداني انسحب جيش الاحتلال بشكل كامل، وفي مجموعة من المعتقلين من نابلس كمدينة والبلدات المجاورة إلها. ومرة تانية ذكرنا إنه هناك للأسف حدث مؤسف أدى إلى مقتل شاب في بلدة سرة إلى الغرب من مدينة نابلس وعدد من الإصابات. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية. شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: انشق الصباح بين جبلين،
5: انشق الصباح بين جبلين،
4: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
5: احتضنا عراقة
4: وأصالة، وسدرا كنافة،
5: سدرا كنافة.
4: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
6: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: عارف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه اليمام وحدة شبه عسكرية إسرائيلية عالية التدريب في شرطة الحدود الإسرائيلية، واحدة من 4 وحدات خاصة في شرطة الحدود الإسرائيلية. يقدر عدد قوات اليمام ب200 فرد. تعرف أيضاً بالوحدة القتالية لمكافحة الإرهاب، وهي وحدة خاصة تابعة للشرطة الإسرائيلية المتخصصة في مواجهة المقاومة والمخولة بإنقاذ الرهائن من المدنيين بشكل أساسي داخل حدود الكيان الصهيوني. كما استخدمت لتوفير خدمات الحراسة لشخصيات مسؤولة، إلى جانب القيام بعمليات لمكافحة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطينيين.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
0: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: بدي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: الساعة الآن 9 صباحا.
7: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرة كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: الساعة الآن 10 صباحا. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
2: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
1: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
2: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
1: وين موقعهم؟
2: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
3: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
4: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
2: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة، بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لنابلس، صباح الخير لأهل البلد، صباح الخير لكل واحد طالع من بيته من الصبح ورايح على شغله، يا صباح الورد. لكل أم حضرت أولادها للمدرسة الساعة 10، الأولاد صاروا بالمدارس، صباح الخير. لكل عامل متوجه لعمله ورزقته بالحلال، الله يعطيك ألف عافية. لكل تاجر فتح محله، صباح الخير. لكل سائق تاكسي بلش نهاره من أول الصباح، الله يعطيك ألف عافية. صباح الخير لكل الناس اللي موجودة بحياتنا، اللي عم تصنع تفاصيل لطيفة بحياتنا وتفاصيل جميلة بهالمدينة، بتعطي هالمدينة شوي من الحياة، من الروح، من الضحكات، من خلال الشغل والتعب، ومن حتى يعني من قصصنا اليومية. يسعد صباحكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم تسمعونا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم يوم بيوم. طبعا اليوم إحنا رح نكون معكم بمواضيع عديدة وفقرات مختلفة وسؤال جديد. اليوم رح نحكي عن البلد وأهل البلد، عن أخبارنا، عن قصصنا، وعن كل تفصيلة ممكن تشبهنا وتكون قريبة من حياتنا.

طبعا دائما بكل صباح تذكروا انه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، فصباحكم هيك خفيف ظريف مثل قلوبكم الطيبة. واكيد بدي اقول صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره، بتمناه لغيره مثل ما بيحبه بتمناه لنفسه.

طبعا بدي اقول صباح الخير لأمورة معنا. صباح الورد. والله ما قصرتي، كفيتي ووفيتي. صباح الورد يا أمورة، يعطيكي ألف عافية. اليوم أنا وأميرة يعني وراديو حياة قررنا نتناقش بموضوع الصراحة، يعني نوعا ما مهم بطريقة أو بأخرى. كتير إحنا بحياتنا اليومية عم نسمع مواضيع غريبة عجيبة، يا إحنا بنختلف مع هذا الموضوع يا نتفق معها، بس للأسف بعض المواضيع صارت عم بتصير زي ظواهر موجودة بالمجتمع، بالرغم من كل التطور اللي وصلنا له، بالرغم من كل التقدم الكبير اللي احنا عم نعيش فيه، سواء بالطب، سواء بالآلية العلاج، بالتكنولوجيا، بأشغالنا، بأعمالنا. على العموم سؤال حلقتنا لليوم، هل انتوا بتآمنوا ب خليني أقولها هيك، بالخرافات، أو بتآمنوا بالعلاج بالخرافات؟ يعني برأيكم ليش الناس اليوم بتلجأ للخرافات بدل الطب؟ ليش إحنا بنلجأ لشغلات قديمة بدل الطب؟ هل السبب هو الخوف؟ هل السبب هو قلة وعي؟ هل السبب لأنه إحنا ممكن نكون مجربين أشياء وحسينا أنه مثلا بطريقة أو بأخرى نفعت معنا؟ هذا هو سؤال الحلقة لليوم. برأيكم ليش اليوم في ناس بتلجأ للخرافات بدل الطب؟ وليش إحنا يعني عم نصدق بعض الممارسات الشعبية، إذا صح التعبير ما إلها أساس أصلاً طبي فعلياً بعلاج إشي معين؟ هذا هو السؤال على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: خلينا نقول لحنين حجازي يسعد صباحكم جميعا منورين وبتقولي الحمد لله على السلامة نغوم الله يسلمك حبيبة قلبي صباح الورد. ام وسيم صباح الوردات صباح الفل. وابو علي صباح الورد والياسمين الفلسطيني يا صباح الخير. ديما صباحكم ورد انغام واميرة صباح الفل. ام العبد صباحكم محبة وسلام يا صباح الخيرات والليرات يا صباح الخيرات والمسرات يا عبادة. والحج ابو عمار عليوي بيقول صباح الورد والفل والياسمين لجميع المستمعين وحبايبنا المذيعين والمذيعات. الحمد لله على السلامة يا أنغام الله يسلمك. وبيقولي نورت الاستوديو بوجودك بيصبح على طاقم راديو حياة وكل التحية للجميع صباح الخير. يعني أنا أتمنى أنه يكون سؤال حلقتنا لليوم واضح. ليش في ناس بتلجأ للخرافات؟ وشو في خرافات أنتوا سمعتوا عنها بعلاج مرض معين؟ وهل برأيكم هو خوف قلة وعي ولا نتيجة لتجارب؟ طبعا احنا عنا كتير خرافات ممكن نحكي عنها. وانا كنت عم بستنى بالدكتور اكرم مش هو هذا المايك تشجع بالسؤال فتحتي له المايك عشان هو فايت متحمس. يا صباح الورد يلا افتحي له المايك.
1: موضوع شيك بحكي انا صباح الخير
0: صباح الورد كيف اصبحت حكيم
1: هلا انتم بجوز اصبحنا صباح المنكر لا هلا بجوز انتم بتوصلكم مش الخرافات زي ما بتوصلنا احنا
0: بالضبط عشان هيك انا بستناك تطلع
1: بنشوف يعني بعض بس يعني نعطي فكره للمستمعين عن بعض الخرافات اللي بتصير وكل واحد بشوف في مجتمعه ممكن في شغلات مختلفه يعني تماما
0: يلا
1: يعني احنا اول إشي يعني حتى لما ربنا يعني حط الداء حط فيه دواء تمام والدواء هذا يعني عند أهل الاختصاص عادة بده يكون طبعًا. يعني المفروض مش بكل لكل داء دواء
0: صحيح.
1: إحنا الأدوية اللي ما فيش إلها دواء إحنا نعرفوش ومش ما إلهاش دواء هو فعليا إحنا لسه ما وصلنا له زي الأمراض زي البنسلين وزي هدول
0: أيوة.
1: قبلها كنا نقول ما لهش علاج صح
0: صحيح.
1: الطاعون كنا نحكي ما لهش علاج بس إله علاج فهو فعليا الأصل إنه كل إشي إله علاج سواء كان يعني مرض عضوي أو مرض نفسي حتى الأمراض النفسية قديما كنا هيك نقول شو إله ما هو بس هلأ فعليا لها علاج وفي مصحات وكذا كذا هلأ إحنا ما زال مع الأسف الشديد إنه كثير في مجتمعنا شائعة جدا بلجأوا للخرافات في العلاج. ليش بحكي خرافات أنا هي أصلا يعني لا يقبلها عقل سليم يعني بالمرة يعني مثلا بتعرف كيف بيعالجوا عرق النساء؟ أول شو عرق النساء؟ عرق النساء اللي هو اللي بيحكوا عنه اللي هو ألم بيكون من قاع الظهر وبسحب على الرجل
0: أيوه.
1: اللي هو عصب من الأعصاب أيوه. بيكون مضغوط يعني كأنه نوع من أنواع الديسكات
0: تمام؟
1: هلأ شو بيجوا كيف بيجوا بعالجوا؟
0: كيف بيجوا بعالجوا؟
1: بيجيبوا خيط بيقيسوا فيه الرجل من عند الزر لحد الإصبع الكبير تمام؟ وبيجوا يجيبوا الخيط على غصن شجرة
0: أيوه
1: وبقصوا غصن الشجرة بنفس المسافة تمام بقصه من اي شجره شو ما كانت تمام وبرموا بس ينشف بطيب المريض
0: بس ينشف الغصن
1: بطيب المريض
0: طب كيف بيطيب
1: طيب يا مستوره اسمع ما هو بتعرفي احيانا بيع الوهم يعني كثير ناس يعني مثلا بيجوا بقول لك يعني بالحق غلط والله انا عملتها وطبت يعني شو هالمنطق الاعوج يعني كيف بدك تطيب يعني شو عملت انت للطيب من اصله يعني يعني سواء انت كنت بتامن انت مش ايمان بالله مظبوط يعني
0: ما بزبط بك
1: يعني هلا انت لسه بتفهمي والله واحد قرا له قران رغم انك مش محل حكي بس يعني اجمالا واحد مش عارف شو واحد كذا هلا يعني ها بتقولي والله فيها هذا ايمانه بالله بس انت في مؤمن في شجره انت مؤمن في الله
0: انه مؤمن في شجره انه هي بدها
1: منطق يعني
0: طيبني
1: اضرب لك مثل ثاني مثلا في الناس اللي بيطلع لهم مثلا دندوله ثالول كذا
0: أيوة.
1: كذا
0: مثلا بالسيجاره هاي
1: لا جزء غير هلا شيء ثاني هلا مثلا قال بيجيبوا ابره تمام وبحطوا الابره هاي مثلا على هون فانت يعني المشعوذ او المشعوذه اكثر شيء الستات بالمناسبه بيستخدموها
0: لا
1: ما المشعوذه بتيجي قال بتحط طرف الابره هون اقطع قال بدها تقطع الثالول يعني هيك يعني قال بتسال المريض بتقول له اقطع بكلها اقطعي ثلاث مرات
0: ايوه
1: هلا مش عاملين إيش احنا بس انه حاطين الابره طرفها هون فالابره شو بيجوا بغرزوها في قطعه مثلا باذنجاني تمام وبحطوها بس تنشف الباذنجاني بطيب بتوقع الدندوله
0: ايوه جديدة هاي الخرافة.
1: ما بحكي لك في خرافات هلا يعني المستمعين مفروض هلا مع المشاركات كل واحد يحكي لك شكل.
0: احكوا لنا شو في خرافات بتعرفوها.
1: مثلا تخيلي مريض عنده صفار.
0: ايوه
1: نحكي عن الكبار احنا هلا هون مش عن الاطفال يعني. يعني اللي مش البيبي يعني حتى الاطفال يعني بيستخدموها هكل. هلا بيجي بقول لك انه عنده صفار، طبعا الصفار له اسبابه من ضمنها بكون مشكله في الكبد، مشكله في القنوات المراريه، يعني اسباب عضويه الصفار ما في اسباب نفسيه في الاخر. فشو بيجي؟ بيجيب زغلول، تعرفي الزغلول؟ هلا بمعطي الزغلول من ورا، فبحط الزغلول مؤخره الزغلول على سره المريض، فشو بصير يعمل؟ بصير الزغلول يسحب الصفار. فالزغلول والله بحكي جدلة، فالزغلول كان شوي شوي بصير أصفر أصفر لحد ما يموت. جيب الزغلول اللي بعده ليستنفذ كل الكمية إن شاء الله. ربع ساعة زمان
0: بروح
1: إذا في سرطان بروح وكل شيء.
0: ممتاز
1: حبيت. هدول أنا حكيت أكم من شغلة من شغلات كثيرة
0: عجبتني هاي حبيتها.
1: يستخدموها الناس يعني في الآخر. فهي بالآخر يعني المشكلة إنه هي أحياناً في بعض الأمراض بتفتيك يعني بتبعدك عن العلاج. يعني هلا هي خطورتها هلا هي كل الاجراءات اللي عملناها مش خطر صح. بس خطرها انه انا تركت العلاج. والله اذكر قصه احد العزيزين علي كان خاطر لا اذكرها يعني. انا زلمه محترم هيك يعني بلدياتنا وكذا، كنت انا ايامها في مستشفى الاردن. فكان عنده سرطان في الكبد. تمام. فهو يعني الصفار واصل مراحل عنده. ويعني بده كيماوي وكذا يعني. فاجى بلش قبل اول جلسه، بعدين يعني فقدته أنا أشهر ما أجاش. المفروض كل عنده كل أسبوعين جلسة وكذا كذا.
0: أيوة.
1: أجا بعد فترة بطلع عليه أنا أصفر أصفر كركم. بقول زلمة وين هالغيب أنت؟ شو عملت إشي في الضفة؟ كنا في الأردن هلا كانوا تحويلات يعني. بحكي لي لا والله الحمد لله أنا كان في قناة فضائية تروج لمستحضرات وأعشاب وكذا، كان اندليت على الدكتور كان محمد الهاشمي اسمه هلا، كان ومش عارف شو وأعطاني علاجات أعشاب وكذا أنا، وحاس حالي الحمد لله أحسن. هو نفسيا حاس حاله أحسن
0: بس جسديا لا
1: ولا شيء. ما فيش أسبوعين ومات يعني في الآخر تركنا العلاج. فهي خطورة الحكي هذا. الخرافات هذه يعني في الآخر إحنا مسلمين يعني مش المفروض نآمن فيه يعني. هو الشيء بالشيء يذكره. حتى إحنا بنشوف يعني بعض الإجراءات اللي على أساس إنه في عنا ملا وعنا هذا الرجل الولي الصالح الكبير اللي هو بده يجي يقرأ لي على مية ولا ينفخ علي ولا يبزك على فلان تمام ويطيب
0: أسمح. ماشي
1: مش موجود هلا في الاخر شرعا يعني. احنا في الاخر بتجي بتسمعي حتى مع الاسف انه ناس فهمانين وبيامنوا في هالشغلات انه فلان قرع على المي يشربها هاي بتطيب. ليه بتطيب؟ يعني الرسول كان يقرع على مي، عمر بن الخطاب كان يقرع على مي. يعني احنا مثلا وارد عنا انه والله مثلا انسان عنده مرض عضوي راسك بوجهك، تيجي انت تحط ايدك على راسك وتقراي ايه الكرسي، تقراي المعوذات، تقراي شيء اوكي هذا شيء نفسي وهو جزيل. بس هل معقول انه واحد عنده سرطان في راسه اجي اسقي مي يطيب؟
0: لا طبعا طبعا في علاج بده يمشي عليه.
1: مش طبيا بحكي، حتى دينيا مش وارد مع الاسف الشديد. بس في ناس يعني بتتنفع من وراء هاي القصص يعني. احنا في عندنا ناس كثير بيجوا يعني. انا بتذكر والله مره من المرات طفل عنده سحايا جايبين شيخ يقرا عليه في المستشفى.
0: طب
1: والشيخ من طول كرم جايبينه مش من هون. طيبه بس دوره شو بده يطيبه يعني في الاخر؟ شوي شوي بده يدركوا العلاج. لا ما هو المشكله المشكلة إحنا وين أحياناً لما تكون مترافقة مع العلاج.
0: بالزبط.
1: هاي بتصير أخطر، بصير يقولك هو طاب من الـ
0: من, الـ
1: من القراءة.
0: بس إحنا بهذا الوقت لسه الناس عم بتآمن بهذا الكلام، هاي هي المشكلة.
1: مع الأسف الشديد هلا إحنا
0: هذا هو
1: زلمة مسلم حافظ لكتاب الله.
0: الحمد لله.
1: كتاب الله بس كتاب الله في الآخر، كتاب الله بدنا نستخدمه كما هو مش زي ما بتهيئ لنفسي. أنا في الآخر هلا إحنا يعني هلا هو النفسية بتلعب دور في العلاج. تمام.
0: طبعاً.
1: طبياً معروفة. هلا حتى إحنا الواحد يدعو الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن بنية الشفاء، هذا بيساعدك على الشفاء. ممكن مساعدة على الشفاء يدلك على طبيب صح،
0: صح
1: يدلك على يهديك مثلا
0: مزبوط.
1: طبيب يجيب لك الدواء الصح في الآخر. بس مش والله إنه قريت على مية أنا بدي طيب وتركت العلاج يعني صح في الآخر صح. فإحنا يعني إن شاء الله إنه هسه بنسمع من رح تسمعي
0: من الناس
1: عجيب يعني من
0: يلا بدنا نسمع منكم خرافات.
1: ويسعد صباحكم
0: صباح الورد دكتور. وليش برأيكم الناس بتآمن بالخرافات بالعلاج بدل الطب؟ هل هو خوف؟ هل هو نتيجة للناس جربت إشي معين وقال زبط معها؟ على 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طيب خلينا نبلش مع المستمعين. خليني أشوف من وين أبلش، بس لأنه راحت التعليقات زي ما أنا كنت مرتبتها. إمرامي، صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل والتوكل على الله، بالصباح على راديو حياة وعلى أنغام وأميرة وهند وعلى كل طاقم راديو حياة حماتها. لطيف إمرامي، بتذكر كل محبينها. جميلة هاي الأغنية اللي مشغلتيها طبعا عزيزتي، وبتصبح على زوجها سامر وبناتها تمارا ومريم وصحباتها إيمان ما شاء الله، وعلى أختها أم محمد، وصباحكم معطر بالصلاة على النبي. وبتصبح كمان الله مكتر محبينك يا إمرامي. صباح الورد لكل من ذكرتي. بدي أقول صباح الخير لصفاء، كيفك يا صفاء؟ إن شاء الله أمورك تمام. يا صباح الخيرات والمسرات، صباح الخير لكل المستمعين والمتابعين، نهاركم سعيد. أبو علي بيقول لي الخرافة ناتجة عن غياب الوعي وأنه الجهل بنفس الوقت. ويسعد صباحكم يا حلوين. من محمد بيقولنا هل هو خوف من المرض؟ ما بعرف، أنا بسأل، ولا قلة وعي وقلة ثقة بالأطباء كمان؟ ما بعرف، أنا عم بسأل هاي الأسئلة. كمان والله ما أنا فاهمة، بيقول لي ولا إيش، ولا المشكلة بالوعي، ولا بالظروف اللي بتخلي الإنسان يتعلق بأي أمل. أنت عم تطرح أسئلة مقابل سؤالي. صباح الخير على 23791433، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وفاء محمود، يسعد صباحكم وقلوبكم بكل خير وسعادة يا رب. دعاء بتقول يسعد صباحكم. أما دعاء شو بتقول لي؟ بالعكس، فيش بعد الوصفات الطبيعية السحرية خلينا نسميها. أكبر مثال حجاتنا الكبار ما شاء الله كان فيهم حيل تبارك الله، لا كان في طبع زمانهم ولا شيء، كان كل شيء وصفات طبيعية. وبالفعل أي وصفة بنسمعها بنطبقها وبتكون نتيجة وبتكون نتيجة فعالة. صباح الورد. إمرامي بتقول إنه السؤال قيم ومشوق وحلو. السؤال كالتالي، أوكي، أجسام الناس اختلفت، كان أول الأكل الطبيعي والناس ما كانت تمرض زي اليوم وكل شيء طبيعي، فبوجود المواد الكيميائية في المزروعات خلت الناس ما تتجاوب مع الطب العربي. فهي عم بتقول بالطب العربي جد بيجيب نتيجة، وفي حالات بتحتاج للطب يعني الحديث، والدكتور بيعالج اختلاف في اختلافات بيعمي بالأكل. إحنا بنتناول سموم مندخلها على أجسامنا، يعني نشتري البندورة مثلا أو الخيار، أول يوم وتاني يوم بتلاقيها ضربت يعني وخربتها. كمان عنا محمد هدهد بيقول لي صباح الخير وألف ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب، شكرا، كلك ذوق. صفاء، الغريق بتعلق بأشي يا عزيزتي، فنسأل الله العفو والعافية. صباح ماهر، يسعد صباحكم. سلامة، صباح الورد والياسمين، وصباح السلام لإلنا ولكل أهل فلسطين، وسلامنا لمصر. صباح الورد، ناخد اتصال، يلا نشوف. صباح الخير.
1: يا صباح الورد والفل عزيزتي.
0: أهلا عزيزتنا سهى، كيف حالك؟
1: الحمد لله، نشكر رب العالمين. انتم ان شاء الله بخير، اسرة راديو حياة.
0: احنا بفضل الله الحمد لله دائما وابدا،
1: دائما وابدا. ان شاء الله جميع المستمعين يكونوا بالف خير وتعم عليهم الصحة والعافية
0: يا رب. ان شاء الله
1: ان شاء الله. بالنسبة للسؤال هذا، شوفي يعني الناس قلة وعي وقلة دين، هاي يعني موجودة. هذول السببين رئيسيين. في منا الغرقان بتعلق بأشياء، في منا صحيح يعني إنسان مريض كتير، والأطباء للأسف كل طبيب بقول لك عن حالته شيء، يعني مش مشخصة الحالة عفوا.
0: أيوة.
1: فهو بصير الإنسان يلجأ لأي شيء، بصير يسأل فلان، يسأل هذا علان، بتعرفوا حدا شاطر، بتعرفوا كذا ماذا هيك يعني. فبصير الإنسان يلجأ لأي شيء. انت قبل ما تلجأ لهاي الامور توكل على رب العالمين، وخلي عندك يقين. لو اجتمع الانس والجن على ان يدروك بشيء لان يدروك بشيء لك كتبه الله لك. احنا هيك بنحكي وهيك احنا تربينا. هلا زمان الله يعطيهم العافيه الستات الكبار امهاتنا الله يرحمهم، كان اذا الولد وقع ولا شيء كان في شيء اسمه مجبر.
0: طبعا نعرفها،
1: ومعدل معدل يقولوها. على أميرة الكلمات اللي عندنا النابلسية، معدل. يلجأوا إله يعدل الولد إذا كان مأذوع إجره، ملوية إيده كذا، عنده جروح، يعطيهم وصفة وان شاء الله الله الشافي يشفى الولد. هذا شيء بسيط خارجي، اما بالاشياء الداخليه احنا ما بنفهم فيها، احنا مش اطباء لنقول احنا بدنا نعمل وبدنا نسوي، او بلجأوا يا لطيف يا لطيف للسحرة والمشعوذين
0: مثلا. هل هذا معقول؟
1: بقول لك روحي عند فلان يعني بشفيكي على الاخير، بتقومي من عند زي الحصان، بقولوا لك بتشوفي على الفاس، بتكون على كرسي متحرك، بتقوم تمشي. طب
0: سبحان
1: كيف
0: الله
1: هذا الحكي؟ كيف هذا الحكي؟ يعني عزيزتي انغام، وانا بشرب القهوه قبل شوي يعني تطابقا وتزامنا مع السؤال اللي طرحتيه حضرتك، بعرف شفتوه ولا لسه والمستمعين شافوه، شيخ عماله بحط مسبحته بكاسة المي، قال بيعمل ترقية شرعية لطفلة 8 سنين عمرها، بقول لها اشرب الكاسة. عفوا شو هذا الاشي؟ انت هاي المسبح عاملها بايدك، ايدك ملوثة، ايدك عليها 100 شيء، يعني انه هو بقول انه البركة في المسبحة، لا انت يقينك في الله في قلبك هذا الشيء. احنا بنحسن انفسنا في اشياء عرضية، التعب الجسمي اللي انه انا مش عارفه شمالي مش محظوظه، دنيا ملطشه في، هاد بحطوه بزاويه انه انا مسحور، انا معمول عمل، انا حدا حاسدني،
0: ايوه
1: انا كذا، لانه مش قادره تضبط معي. بقول لك طب انت تطلع على اللي حواليك، انت في اصعب منك. وين يقينك في الله؟ حصنوا انفسكم بذكر الله، بتقوى الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: صحيح.
1: حاد بالنسبة للناحية العرضية اللي انت في، بالنسبة للناحية المرضية اشياء خفيفة ممكن، يعني انسان بقول لك انا ظهري بوجعني، ممكن ستات كبروا بالعمر يعني بيقدروا يلجأوا مثلا لست كبيرة بتعدل تعملهم حجامة، هاي عادي ما فيها اشي هذا الشيء. اما ان نقول محل الطبيب لا، وجعلنا لكل داء دواء يا جماعة.
0: نعم صحيح،
1: خلينا نصحصح احنا وما نرجع للأسف هاي العادات اللي عمالها بتظهر بمجتمعنا، بترد من اول لا بجديد لحدي يا عزيزي.
0: بالذاتك تحسيها شوي رجعت تنتشر،
1: عمالها بترجع. يعني احنا ضيق الحال عمالنا بنرميها هاي الاشياء، لا يا جماعة صح المنجمون كذبوا ولو صدقوا، بس نعم. لا لا لا ما نلجأ لهاي الأشياء. القرآن الكريم وين راح؟ موجود بكل يد، موجود بكل بيت، متداول فين مكان على لسانك وين مكان، وانت بتطلع من بيتك حسن حالك، وانت بتقوم اشكر رب العالمين على النعم.
0: صحيح.
1: حسوا بعيد على الصلاة، على الإيمان، على التقوى، على الرحمة، والله إلا إن شاء الله الإنسان اللي كاتب له يا رب بده يشوفه. أنا في رأيي هيك.
0: ونعم بالله.
1: يسعد صباحكم ونهاركم
0: كل صباح الورد. أهلاً على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: سام، صباح الخير لجميع الأصدقاء براديو حياة وجميع العاملين براديو حياة كمان. صباح الخير لكريم حنظلة. الإيمان بالخرافة في عصر التطور العلمي ناتج عن جهل مطلق. صباح الخير أنغام وأميرة، وكمان أم أيمن يسعد صباحكم بعطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أما النجاة بتقول يسعد صباحكم، المرض بخوف والخوف بلغي العقل أحيانا، هذا هو السر اللي بيخلي المتعلم قبل الإنسان العامي بيركض وراء الخرافة البسيطة بيلجأ لوصفة. على سبيل المثال خلطة، بيرتاح نفسيا للكلام الحلو، والمتعلم بالرغم من ثقافته ممكن أنه يوقع بنفس الفخ، لأنه عقله الباطني بيهرب من موضوع صدمة الحقائق الطبية الصعبة، يعني مثل الكيماوي العمليات، ببلش يدور على أمل للشفاء. ممكن هاي الخلطات اللي الكل عم بيحكي عنها تضرب الكلى، تضرب الكبد، بس ربنا سبحانه وتعالى أعطانا عقل وأعطانا طب عشان نمشي وراء الجرعة المحسوبة والدليل العلمي وليس وراء العاطفة والخوف. بالآخر الخرافة بتبيعك وهم مريح ببلش بابتسامة بنتهي بكارثة، والطب بيعطي حقيقة صعبة وبنتهي بموضوع شفاء حقيقي. فما تسترخص عشان صحتك وتشتري الوهم. جميل يا نجاة، حلو. ناخد اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير يا أنغام. صباح
0: أهلين. صباح النور،
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله يا كريم، أهلا وسهلا فيك.
1: سؤالك
0: إيش يا كريم؟
1: سؤالك
0: ليش الناس بتآمن بالخرافات بدل الطب بالعلاج؟
1: الإشي ما حدا فينا بيآمن بالخرافات. إحنا مسلمين، إحنا من آمن في الطب ومن آمن في ربنا. ربنا يعني ربنا بعطينا الصحة هو.
0: أيوة.
1: ما من آمن في الخرافات. إذا آمن في الخرافات هو بكون مش سوي. جاهل. ما في حدا فينا بيآمن يعني في الخرافات. احنا ناس في مجتمع محافظ، في مجتمع في ديمقراطية، في كتير اشي بنقدر نستغله بدون ما نعمل في الخرافات.
0: ايوه
1: فهمتي علي؟ السؤال كتير كتير حلو وعجبني كتير وحبيت اشارك.
0: شكرا يا كريم، يسعد صباحك.
1: كل المستمعين والقاسم اللبداوي وعيد شعب الله وعماد النجار كلهم
0: صباح الورد. يا
1: جود الله يسعد صباحكم جميعا.
0: أهلا أهلا، صباح الخير. صباح النور ليلى، يسعد صباحكم. أبو علي هو المفروض أنه نميز بين العلاج العربي والعلاج بالخرافات. وئام صباح الخير، أهلا وسهلا. وفاء بتقولي مثلا عندنا رفة العين أو ربط، موضوع رفة العين اليمنى أو اليسرى بقدوم خير أو شر، مثل الاعتقاد بأنه رفة العين اليسرى بتنذر بحدوث شيء سيء. أبو الجود صباح الورد، يسعد صباحكم وصباح الرزق الحلال. الحمد لله على السلامة أختنا أنغام، الله يسلمك. سلامنا لطاقم راديو حياة. الموضوع برضو بيقولي ما اختلف عن متابعة جماعة المؤثرين والهبل تاعهم، كله تقليد وجهل الناس. وبكل أسف كنا نشوف خرافات بالأفلام، بس طلع في خرافات عنا أكتر وأخرها المسبحة. هلا ده تضرب ترند هاي. أبو فادي يسعد صباحكم، بس صباح النور. يوسف أسعد الله صباحكم، بيقول الجهل وقلة الدين. وعسيرة بتقولي صفاء شافت فيديو على إحدى الصفحات بشيخ لشيخ يعني ولحية وعمامة وهاي، بغطس مسبحته بكاسة مي وبطلب من الطفلة تشربها. شو الهدف منها ما بعرف والله ولا إحنا الصراحة. مسبح مبارك، شو بعرفنا. أم أيمن، زمان بركة أجدادنا ودعواتهم ووصفاتهم البسيطة كانت يعني بتشفي المريض من كتر إيمانهم ودعواتهم المستجابة، بس اليوم اللي قلوب بعيدة عن ربنا ما في بركة بكل شيء. وموضوع الكذب أيضا من قبل المعالجين دمر الناس. صباح الخير على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يلا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يسعد صباحك، صباح المستمعين، صباح المتابعين، صباح راديو حياة. راديو حياة هو علاج النفس لكل المواطنين، لكل الناس.
0: الله يسعدك.
1: البرنامج الحلو، المشوقة، الرفاهية، الثقافية والاجتماعية. يعني المريض يشفى لما يسمع مشاركات الناس واحترام الناس ومحبة الناس والعيلة الثانية الموجودة في راديو حياة. وكل الفخر والاعتزاز لراديو حياة ولأختنا نغام ولا هند ولا أميرة ولكل متابعين راديو حياة ولكل مذيعين راديو حياة. يعني هذا علاج طبيعي ونفسي للناس.
0: شكرا
1: يعني
0: يا قاسم.
1: اللي يحسش بوجع الناس يحسش بوجعه. وراديو حياة هو فعلا هو الأم للناس كلها. بدي أحكي لك شكل هي أختي أنغام. هلأ أنت لما تطلع بسيارة مثلا بتكون مفرفطة روحك من شغلة ولا إشي، يبقى راكبين الناس بتلاقيهم بدخلوا في خلوا السيارة طابون، بنزل من السيارة راسه مصدع. يعني هاي برضه نفسية، نفسية الناس الحلوة اللي بتكون. يعني مثلا امبارح مثل الكريم كان إياه بجوز ساعة نص ساعة في البلد، شو نفسيته كانت ما شاء الله عنه. واللي انت اكبر دكتور عالجته، اكثر انسان وقفت معي انت وعيد شعبي له. وعماد النجار يعني الحمد لله رب العالمين. بعدين بعدين في عندك شغله اللي بتنمر على الحالات الخاصه. طب ما انت في يوم من الايام بتشوف حد بيتنمر عليك. بدل لها تخفف وجعه، تخفف عبه. ساعده بكلمة حلوة، ساعده بآية قرآنية، ساعده بعلبة كولا، يقطع معه الطريق، ساعده وقف معه. ما تخليهوش محبط. هاي الحياة.
0: صحيح.
1: لما اللي بيكون محبط بتم محبط طول عمره.
0: طبعا.
1: والمعنويات العالية بتم عالية. برضه بنصبح على أخونا كريم وعلى مؤيد جود الله وعيد شعب الله وأبسام النجار ونعمان والست أنغام ومين بيسمع راضي حياة.
0: الله يسعدك.
1: وخالفنا من محمد.
0: الله يسعدك. صباح الخير يا قاسم، أهلا وسهلا. أريج صباح الوردات والأجواء الحلوة لأحلى أنغام وأمورة حبيبة قلبي، صباح الخير. وعنا أنس وزني يسعد صباحكم، صباح الورد يا أنس، أهلا وسهلا فيك.

إذن مستمعينا صباح الخير لكم من جديد، مكملين معكم بمشوارنا الصباح يوم بيوم، وصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت بسمعنا على 100.8 وحياة.بي.أس. بدي أقول صباح الخير لأستاذ طارق شويكي، صباح الخير. كمان بدي أقول صباح الخير لأم جاسر، صباح الخير نيفين، صباح الورد، أهلا وسهلا. بدي أقول لمعروف كمان صباح الخير. وسؤال الحلقة لليوم برأيكم، ليش في ناس لازالت بتآمن بموضوع الخرافات بدل الطب بالعلاج؟

0: إذن سؤال الحلقة لليوم مستمعينا الكرام، ليش بعض الناس بتصدق العلاج بالخرافات أكثر من يعني موضوع الطب؟ خلينا نأخذ اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد لها الصباح.
0: يا صباح الورد. أهلا.
1: أنت واللي حواليك.
0: ميت وردة.
1: إن شاء الله انبسطتي.
0: الحمد لله، فضل من الله.
1: إحنا منكون مبسوطين لما تكون أنت مبسوطة.
0: حبيبة قلبي، الله يسعد قلبك.
1: تبقى نفسيتك متغيرة وفي أشياء جديدة.
0: حبيبتي حبيبتي، سعد قلبك.
1: بقول هي أول إشي مش عارفة بداية السؤال شو هو.
0: ليش بعض الناس بتصدق العلاج بالخرافات بدل ما تلجأ لموضوع الطب؟
1: لا أنا ما بصدق في
0: ما
1: الخرافات.
0: ما بتصدقي؟
1: لا، لأنه خرافات مش دائما أمرأة بتصيب، إن هذه الأشياء اللي بيحكوا فيها خرعة، تعديل، ردة. مثلا بيطلع على الولد وهم بكونوا صغار بقولوا له أبو حافور في التم، طبعا الدكتور ما بيعرف له بعطيه دواء، أما الختاير الموجودين كوبية بعرف شو بحطوا له، بيدحشوا له محسود، بيجيبوا نتفة النار بهالشبة بهالخرزة. هذه شغلات بسيطة يعني بآمن الواحد فيها. أما تمام. عند علاج ولاش خلق الطب؟ لا أنا ما بآمن في هدول الخراريف فاضية. إحنا بحالة تطور، في حد لسه بآمن في هدول الناس؟ كذب الدجالون ولو كانوا صادقون.
0: صحيح صحيح.
1: ما بنقبل على هذا الحكي. والدكاترة في دكاترة مختصة، في دكاترة طب عام، حسب الإنسان اللي بده يوصل للدكتور. ما هي برضو إحنا بعضينا بنغري بعضينا. والله أنا رحت عند الدكتور فلان يسهد عليه ما أحلى إيده، من ساعة ما رحت عالجني وعطاني الدواء والطاق. طب انت عيلتك ودواكي كانت سريعة معاه، بس مش ممكن امرار دائما بكونش علاجك انت اللي بتسألي انه هو قادر عليه.
0: صح.
1: فليه ما اروح المختص؟ المختص بكون دارس اكتر من الطب العام.
0: صحيح.
1: بكون مزاول المهنة اكتر. فليش اقل بحالة اظن ادفع كشفيات واظن اشتري ادوية تقول مليت الدار كلها دواء وكشفيات وهلكنا ما حدا. لأن أنت ما بتخلي الداء لإيد واحد، بتضل لك كل واحدة بتيجي معاك بتحكي بتقول لك روح عند فلان أو روح عند فلان. روح هذه الشغلات كل فلان إلى طريق علاج. شايفة كيف؟ أيوة. بأمنش فيها أنا الخراريف هاي، بأمنش فيها الوصفات البسيطة تاعت الختاير، الخرعات والردات والتعدال والخوفة والرشفة وهذه الشغلات. بآمن فيها.
0: هاي اشياء بسيطة قولي بتتمرق.
1: بنآمن فيها لأنها منيحة. والله كان ابني طول نهار يصيح وعيط، ما خذها الدكتور، رحت عند وحدة ست كبيرة مسكته ومرجته وعدلته وصبطته. طيب يعني انت شكرت في هالست لأنها حطت مخافة الله بين عينيها، طولت ما هي ماسكة طفلك كانت تقرأ له قرآن مع
0: قرآن بيأذيش بالنهاية. طبعا
1: ما بيأذي براني. براني ما بدي. فعشان هيك خلي الناس تكون واقعية أكتر، وما بروح عند طبيب لما يكون مختص بوفر مصاري وبوفر دواي. أما أضنتنا على الوصفات هذه بتقول لك كلمة وبالنهاية وبعدين ما أهل الدار بتزعل، بتقول لك كل دكتور باخد كشفية وباخد مش قابلة تزبط معاها. روح لمختص اسأله بدي أنا واحد دكتور جراح بدي إياه يكون كذا كذا. مش بدي أظن أنطنت. فهذه نصيحة لكل ست لا تأخذ بقرار الستات اللي بيجبروها.
0: أيوة.
1: لا أنا بقتنع بالدكتور اللي أنا عارفة أنا عارفة دائي وشفائي عند. بروحش عند غيره.
0: صح ممكن. وجهة نظر ممكن.
1: هاي اللي جاكي
0: حبيبة قلبي، يسعد لي صباحك.
1: أهلا يا روحي.
0: أهلا أهلا عبد الله. صباح الفل بن نابلستنا الحلوة، صباح الوردات. رامي أهلا يا رامي. والله ما في بعد الطب القديم، في جماعة من خلة العمود بيعالجوا الحروق أحسن من 100 مستشفى، ما بيضل ولا علامة مكان الحروق. صباح الخير يا رامي، أهلا وسهلا.

0: لح يا أميرة لح. يلا مش مشكلة بدأت لكم هناك أنا بال وأنا بغني وأنا بغني
1: اسكت.
0: نسيت أبهرك أنا، نسيت أقول لك
1: ما أبدي
0: غنيت والله ما خليتها بنفسي. تمارا حاليا منتشر على السوشيال ميديا أطباء بالأساس هم ليسوا بأطباء، ما عندهم شهادات والناس مخدوعة فيهم، بنزلوا إنهم معالجين مثل موضوع الحجامة أو علاج طبيعي. بالآونة الأخيرة يعني طلعت ناس تحذر إنه إحنا نصدقهم أو إنه أنت تسلمهم حالك، خوف ما إنه يصير عندك لا سمح الله كسر بالعظم نتيجة لحركة بالغلط أو يعني عمل إعاقة أو تشويه لجسم الشخص. عندنا حمود حبش حاليا العلاج الفعال مياه المسبحة تاعت الشيخ، طبعا هذا ترند يعني هلا اي واحد مريض
1: يحط
0: مسبحه بالمي اقرا عليها وتوكل على الله واشرب. يا رب نكمل اليوم، صباح الخير.

0: حاتم الخواجة، يسعد صباحكم بكل خير والبركة. فارس كيفك يا فارس؟ فارس محمد صباح الخير للجميع. لما بيغيب الوعي بتنتصر الخرافة على الطب. جبتوا له ضيقة نفس للشيخ. لا الله يسامحك، خلص برجع بيقرأ بشرب بنفس المي. صباح الخير لحبايبنا بنابلس وكل مكان، من سوزان المصري صباح الخير، ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. صباح النور.
1: صباح الكشري بالطعمية يا عمي.
0: الله يسعد لي صباحك.
1: أكلت كشري إن شاء الله أنا.
0: طبعا أكلت كشري ولا
1: زاكي يا أنغام.
0: زاكي زاكي جدا.
1: إن شاء الله الله يهدي بالك وتتني أكثر وأكثر يا رب.
0: الله يسعد قلبك وبالك يا رب.
1: الإنسان كل داء في هالدنيا له دواء. كل داء وإله دواء.
0: نعم.
1: وعلم الإنسان ما لم يعلم.
0: صحيح.
1: يعني الطب تطور والعلم تطور وكل شيء تطور. أنا بدي أخرف خريفي جين صارت عندي هون باب المحل. يعني في واحد مرة جاي بتسأل على شخص معين. لنشان شغلة عقم وما عقم. الشخص اللي بيسأل عليه أنا بعرفه، ما بدي أجيب أسماء ولا
0: أسامي. تمام.
1: الشخص اللي العراف اللي بيسأل عليه هو نفسه ما بيخلص. يعني هو يعالج حاله أول إشي بعدين يعالج الناس.
0: عن جد؟
1: يعني ثاني شغلة صارت أقسم بالله هون بهالدكان صارت عندي. واحد يعني طالع عند عراف، رايح عند عراف بديش ألمح كثير. يعني قايل له بس بضل يوجع راسه. المهم رايح عنده ورجع والثاني مرة عندي. قال لي إنه راكبني جن ومش جن.
0: يا لطيف.
1: من هالشغلات هاي.
0: أيوة.
1: قلت له قلك قال قلت أنا ببعتك عند شيخ إذا ما طبتش تفهم إشي. بعدت عند شيخ معين قال له شو قصته بدنيا ودين. قال له يا عمي أنت لازم تروح على دكتور. راح الدكتور يعني الشيخ بتقل الله ما عالجه باللي هذا بالسحر زي ما بتقولي. الزلمة بتقي الله بعت عن دكتور الشخص يا لطيف طلع مع المرض العاطفي.
0: يا لطيف.
1: قلت له انت معك جن ومش جن. مش حرام عليهم هدول؟
0: طبعا يعني حرام.
1: بركن بهاي اللحظة بالفترة في يعني هو بكير تعالج. بعدين اذا تأذن ما بتعالج. اما تقعدوا تفتوا على خاطركم وبتقولوا لنا يعني اللي بطنه بوجعه مع ما يرمي فيه ما رميهم تقول له مع السلامة. مظبوط ولا لا؟
0: مظبوط مظبوط.
1: لازم نروح عند الدكتور. طب يعني الانسان هذول تعلموا وهذول لازم الانسان يروح عندهم صراحه. كثير من هذول يعني بجوز شغله يعني بجوز شغله عين وحسد وهيك يعالجوه. اما كدواء كل دواء كل داء
0: دواء لكل داء دواء. مظبوط.
1: شكرا لكم. بحب امسي على جوليا بنتي الأمورة وعلى جوري وعلى جود وعلى تميرة الصغيرة.
0: الله يخلي لك إياهم. يا صباح الورد أهلا على 2-3-7-9-1-4-3. أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. إن شاء الله دايما تكون بخير يا فارس والله يسلمك. شكرا. ملعبت بتقول ربنا يرحمنا برحمته الواسعة ويفرجها على العباد ويصلح الحال. اللهم آمين.

0: نقول صباح الخير.
1: قول الحمد لله على السلامة يا ست الستات.
0: حبيبتي الله يسلمك.
1: يا ست البنات.
0: شكرا.
1: يا ست الناس كلها.
0: حبيبتي شكرا شكرا.
1: وآمن الله مجاملة. أنت بتعرفي أنا معاكي.
0: حبيبتي حبيبتي.
1: طيب
0: حبيبتي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: الله يصبحك وربحك ويعطيكي ويغنيكي وهنيكي وبارك الله فيكي والحمد لله على سلامتك ورحتي واجيتي ولقيتي والدك بالخير وهداتي
0: الحمد لله الحمد لله.
1: حد قال لك هيك؟
0: لا والله ريتك سالمه يا ربي خلينا اياكي.
1: الله يسلمك. صدقي وآمني طول غيبتك ما حكيت الا مره.
0: ايوه
1: بكذبش عليك يعني بقول لك
0: حبيبتي
1: الراديو ما إله كان إله رونق واللي بده يرضى واللي بر واللي بزعل والله ما إله رونق كان ولا إله نتفة نسمة حلوة في القلب.
0: حبيبتي كلك ذوق كلهم خير وبركة.
1: انت بتعرفي دومي بقول لك ولا لا؟
0: انت بس هيك بتحبيني زيادة أكتر منهم شوي.
1: ما هو الله يا رسول الله بحبك. اسمعي ما هي بقول له يا رسول الله بحبك. قال له علي قلوبه ما تهوى.
0: حبيبة قلبي
1: يقولوا امبارح الكل يقول لي بتسمع بقول لهم أنغام مش قاعدة أنغام النوارة أنغام هيك أنغام هيك قالوا لي لحسي عقليك يا ريت بتصبح علي مثل هاللي بتصبح
0: والله
1: عليهم
0: والله صبحت عليكي والله صبحت عليكي مبارح فقدتك وحياة الله الله يسامحك يا حجة
1: سادة. ما هن بناتي زمان ما اجوا مبارح اجوا عملني مش قادة اجوا التلاتة تم خواتك ان شاء الله
0: يسعدك حبيبتي
1: طمنيني ان شاء الله لقيتي والدك بخير.
0: الحمد لله الحمد لله فضل من الله الحمد لله
1: وان شاء الله انبسطتي بهالرحلة.
0: الحمد لله ايام جميلة والله
1: والله ان شاء الله تم ايامك حلوة
0: حبيبتي
1: وكيف
0: شكرا.
1: ام سعيد
0: الحمد لله
1: وعيالها ان شاء الله بخير
0: بألف خير بألف
1: كيف طائم راديو طائم حياة
0: كله تمام بسلم عليكي والله
1: الله يسلمك ويصبحك ويربحك. شو حطيتي لنا اليوم؟
0: شو حطيت لك اليوم؟ كنت عم بسأل سؤال إنه هل بتآمنوا إنه نتعالج بالخرافات بدل الطب ولا لأ؟
1: طيب هوني اللهم صل على سيدنا محمد كلمة حلوة من بني آدم لبني آدم بتشرح الصدور وبتشفي العليل
0: صحيح
1: وبتشفي المريض بترد كل غريب لبلاده الكلمة الحلوة البسمة لبني آدم بتشرح الصدر هذا هي أنا لأن بعرف شو هو بس حبيت أسمع هالصوت الحلو اللي زمان ما سمعته.
0: حبيبتي الله يخلينا اياكي ويطول بعمرك.
1: حتى ولا الدكتور فارس حطوه ابن خالتي ولا حدا ولا حدا.
0: خلص ان شاء الله الاحد الجاي بيكون معنا الاستاذ
1: فعلا
0: فارس.
1: فعلا انه كان خاسس نص الدنيا الراديو. والله ما هي مجاملة
0: حبيبتي يا حجي كلهم هون خير وبركة.
1: الله يبارك فيك.
0: والله انهم بجنن وبرفعوا الراس حبيبتي.
1: وبصبح على كل من سأل عني بالمنيح وبالعاطل
0: الله يسعد صباح
1: والله يصبحهم ويربحهم ويعطيهم جميع المناح والعاطلين الله يهديهم وروحي وانتي الله يسترك بالدنيا وبالآخر
0: شكرا يا حجة
1: وينولك مرادك
0: حبيبتي تسلمي
1: أحسن
0: حبيبتي ريتك سالمي خليني
1: ياكي وسلميلي على الجميع جميع كل من سأل عني
0: حاضر
1: وما سأليش الله يسامحهم دنيا وآخر
0: حبيبتي شكرا كلك زول هلا أهلا أهلا صباح الخير يعني صباح الورد ويعني والله يعني كل هون الكل قايم بواجبه والكل ما بيقصر أو حبيبة قلبي والله يعني أنا بلاكي كان ما أخذت الإجازة طيب يعني يا روحي أنت صباح الورد والله ما في حدا بيقصر الحمد لله بس هي شوي تغاوزنا التوفة صباح الخيرات
2: يعني أنا بحسدك روحة على هاي المغاوزة رح أموت لأنه مغاوز لك
0: غيرانة لا والله كلهم هون خير وبركة وعن جد كان كل إشي تمام وكأني موجودة وأكتر الصراحة ما في فرق بين أنغام أو أميرة ما في فرق بأي حدا بيكون مكان حدا أو بسد مكان حدا في راديو حياة. فصباح الخير للكل، لكل طاقم راديو حياة، وصباح الورد أكيد لكل أصدقائنا ومتابعينا. مكملين معكم شوي بمشوارنا الصباحية من اليوم قبل ما ننتقل للفقرات.

طيب طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم, وصباح الخير اكيد لكل حدا انضم لنا ب هذا الوقت وسمعنا على 100.8 وحياة.بي.اس. طيب ابو غالب صباح الخير, الله يديم الابتسامه. محمود حبيش, اميره سكر الدنيا اصلا ما كانت كتير سامعه. أمير عنتر صباح الخير, دعاء بتقول سبحان الله كل واحدة إلها بصمة خاصة في البرنامج, مثلا برنامجك يا أميرة لما ما كنتي تطلعي عليه ما كانت تحضر, متعودة على أميرة لأنه له له يا أنغام. مش مبارح حكيت لك روحنا راحت بغيابك, لما رجعتي رجعتيها معك حبيبتي يا تمارة كلك ذوق. حباشي بيقول لك يعطيك العافية أميرة ما قصرتي. والله ما قصرت, أنا أميرة قصرتي, أنا قرأتها ما قصرتي ونص يعني. وأميرتنا أكيد ما بنقدر نستغنى عن برامجها طبعا, أنغام عين وأميرة عين وهندو العينتين صباح الخير. حنظلة كمان الأستاذة أميرة وأنغام الرائعين, يسعد صباحكم يا جماعة الخير, ما حدش زعل. أنا حاسة إنه مفكرين في حدا زعل يكون. نعم صحيح, طولوا بالكم يعني, صباح الخير.

0: كمان مؤمن بيقول هاي طحن خواطر بدون مجامل. أميرة مبدعة في حضورها من أبو علي مسامي، صباح الخير. كل الاحترام والتقدير لنغوم وأميرة، والله يعطيها ألف ألف ألف عافية لأنها ما أصرت في غيابك يا نغوم. الله يخليكم لبعض ويسعدكم من عيون التنتين، ويسعدكم ويديم المحبة بيناتكم. يا أنت اعمليها وما عليك، أنت إيش قلقانة أنت، بس اعمليها. صباح الورد. أنا مفكرة أنه أنا حاسة أنهم فكرين أنه في زعل، أنت فاهم إيش في يا جماعة؟ والله يا عمي ما في بعد جبل الشمال، تفضل يلا يعني عيشي يعني خلص. هذا يفوز فارس، عدلت الموقف خلص. يلا على الفقرات. في اتصال. صباح الخير.
1: صباح الفل والياسمين والعنبر.
0: اهلا وسهلا،
1: نورت عصيرة.
0: شكرا بوجودك والله، عصيرة منورة.
1: نورت نابلس كمان،
0: الله يسعدك.
1: موضوعك حلو كثير كثير. اول شيء زمان الناس كانوا ياكلوا الاشي المفيد، كل اشي طيب. ايام جدك وجدتي وستي ايام الفلاحين كانوا ياكلوا من الارض وعلى المعده. اليوم الخيار موجود، البندوره موجود، كل شيء كيماوي، كل شيء. هاي الناس اللي بمرضوا منه هذا الحكي.
0: ايوه.
1: وبعدين انا مش ضد الدكاتره، الدكاتره على راسي وعيني، بس الطب العربي مرات بيجيب نتيجه احسن من الدكاتره العاديه. مش يعني مش التشعوذ هذاك، هذاك انسينا، هذاك بينفعش، ما بيفهموا شيء الا اذا بتيجي معهم مع الكدس طابات زي ما بقولوا، تطلع عبر طريق. اما العلاج الطبيعي والاعشاب الطبيعيه والله ما هي عاطله. بالنسبه لي كان انا واحد من الناس بدي اعمل عمليه لظهر جسمي، الامانه عملت علاج طبيعي والحمد لله رب العالمين، احسن من العمليه 100 مره
0: الحمد لله. تجربة يعني. الله يشافي الجميع يا حاج.
1: امين يا رب العالمين. والانسان دائما هو دكتور نفسه، هو حكيم نفسه. الأكل اللي بيضر ما يأكله، ما تأكلش الإشي اللي بيضرك، كل إشي المفيد، كل إشي اللي منيح. وبعدين إحنا هاي شغلة المسبحة والمية، هدول كليتهم خرافات فاضية. النسبة إني ما بآمن فيهم
0: أكيد طبعاً.
1: اللي بآمن فيه العلاج اللي كان زمان يعالجوا الناس ويفهموا الناس، إنه مجربين قبل هالمرة كتير الناس مجربين بهذا الحكي، العلاج الطبيعي او الاعشاب او انه يروح عند معدل. يعني انا في مره من المرات كان الانسان بده يعمل عمليه لاجره، هلا اجره مفتوله اكثر من مره مرتين على الفاضي. اخذته لصاحب لي عند واحد بعرفه بعدل، الامانه هو جابها اكثر من الدكتور للاجر. البنت الصغيره كانت طلع عرق ملوي بقلب اجرها ملوي، واقسم بالله هلا بدعي لها الى سنتين، كل ما بشوفني بقول لي الله يبارك لك الله يبارك لك. قلت له مرات الدكاتره ما بيجيب هذا الحكي، بده ايش؟ بيبني الجبصين، مرات على كسر بيعملوا الجبصين، بده تعديل مرات عربي، التعديل العربي هو بينجح اكثر 100%. طبعا الا اذا في كسر في هذا الحكي بده جبصين. اما يكون في عرق ملوي بقلب اجرك او بظهرك ما بيجيبه الدكتور العادي. الطب العربي هو في ناس مختصين لهذا الحكي، اقسم بالله يا انغام، لانه اكثر من مره جربت واخذت ناس انه هذا الحكي العربي احسن 100 مره طبعا. وبعدين احنا كمان شو بنقول، في مره من المرات من خلينا احكيها من سنتين، جماعه كانوا يتخرفوا طلعوا والدهم على مستشفى من هالمستشفيات، هلا اجروا اللي فيها غرغرينا. طبعا هن ما بعرف شو قصه الدكتور، ما بدي يعني اجرح بشيء، بدل ما يقص اللي خربان الاجره قص المنيحه.
0: يا لطيف.
1: هذه من سنتين او من ثلاث خرب في مدينه نابلس، وتمشكلوا كثير الناس. ما بدنا عم اني مستشفى طبعا في مدينه نابلس، قصوا الاجره المنيحه ودشروا الاجره الخربانه. وين الدكتور معناته؟ الناس صارت مرات تلجا للطب العربي لانه في خوف من الدكاتره، مش كلهم، في بعض منهم. وهن طبعا الطب تطور والطب تمدى لقدام، صار طبعا اروع من ايام زمان، لانه ايام كان ايام الجاهليه، بس برضه هي موجود بين ايديهم. والحياة كانت حلوة زمان، تاكل زي ما قلت لك، تاكل كل شيء من الأرض، تاكل كل، يعني أقول لك والله ما في مرض، ليه؟ فيش كيماوي كان. ونهار كون أبيض بالصلاة على النبي، وبحب أصب على علي الحمامي، بحب أصب على بعصام الشامي كبير خط المخفية، وعلى خالي أبو النمر مرزوق، وعلى أبراني حميدان الحج أبراني، وعلى علاء الخباص والحج خالد وشلاش، وكمان بحب أصب على زوجتي العزيزة بقول لها ألف الحمد لله على السلامة، إن شاء الله أجر وعافية لأنها كانت في المستشفى وروحت اليوم، نقول لها الحمد لله على السلامة،
0: الحمد لله على سلامتها،
1: وسامة ويوسف ومحمد وأبو مصعب ومؤيد جود الله وحازم صبوح، وكمان عيد شعبي له، والأستاذ آسم نقول له صباح الخير، ولأختنا الكبيرة أم محمد النابلسي نقول لها الله يصبحك وربحك لأنوار النبي، ولأختنا أم سعد يسعد صباحك وصباح خير، لكل الناس اللي بيسمعونا، ولنضال ضمرة كمان، ولسامر الداموني، ولكل شفريت المخفية نقول لهم يسعد صباحك
0: صباحك
1: ويعطيكم ألف
0: أهلا أهلا صباح الخير. طب إذن مستمعينا الكرام هلأ بدنا نروح للفاصل، وبعد الفاصل أكيد رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج عشان ننتقل للفقرات، بس في هون يا أم العبد معزة للناس بالجبل الشمالي الصراحة، وهذا موضوع طويل يعني نتناقش فيه بعدين، خلينا نروح للفاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل ما تبقى من البرنامج، خليكم معنا.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: طيب يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، احنا مكملين معكم اكيد بمشوارنا الصباحي يوم بيوم ازيح، وصباح الخير طبعا لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.بس. اليوم لأولى فقرات مشوارنا الصباحي يوم بيوم راح نكون هيك بلقاء لطيف وظريف مثل ما بيقولوها. اليوم راح نحكي عن يوم التراث الفلسطيني، أو يعني معرض أيام التراث الفلسطيني. هذا المعرض من تنظيم طلبة الصف 12 في مدرسة بكالوريا الرواد. رح نتعرف أكثر على المعرض، فكرته، أيامه، الزوايا اللي عم بيجهزوها الطلاب خلال هذا المعرض، كل هاي التفاصيل مع الطالبة سلمى أبو زهرة، وهي طالبة بالصف 12 بمدرسة بكالوريا الرواد. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: كيف حالك يا سلمى؟ شو أخبارك؟
1: تمام الحمد لله، وانت كيفك؟
0: تمام حبيبتي الحمد لله، فضل من الله. كيف الاستعدادات سلمى للمعرض؟
1: تمام الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: احنا هلا بالبوليفارد حاليا.
0: ايوه.
1: وقاعدين عم نحضر البوثات، وفتحت احنا البوثات. وفتحنا الايفنت من شوي، اجى المحافظ. واجت رئيس البلدية.
0: طيب حلو. هلا خلينا هيك بس من الاول، احنا اليوم اول فعاليات معرض التراث الفلسطيني السنوي، صحيح؟
1: مزبوط.
0: يلا خلينا نحكي عن هذا المعرض، ايامه، فكرته، شو الهدف منه، شاركينا بالاجواء، وخاصه انه تم افتتاح المعرض، صحيح؟
1: صحيح.
0: يلا تفضلي يا سلمى.
1: هلا المعرض هو منظم من مدرسه بكالوريوس رواد. واللي منظمين المسؤولين عنه، المنظمين هم الأساتذة بكالوريا الرواد، والمسؤولين اللي هم طلاب بكالوريا الرواد متطوعين بدهم الطلاب. وهدفه كان إنه نساعد المجتمع الفلسطيني، يعني لأنه الوضع المادي قاعد بسوأ زي ما نعرف.
0: أيوة.
1: فجبنا البزنسات اللي جديد فتحوا أو حابين ينشروا حالهم. وقاعدين يعني حطينا لهم بوثات، وفتحنا حوالي 63 بوث.
0: ايوه.
1: وبرضه جايبين فرق دبكه، جايبين فرق غناء، جايبين، وبرضه في عندنا مغنيين من المدرسه.
0: جميل.
1: وعن الالعاب للاهل والطلاب.
0: حلو حلو جميل. يعني احنا عم نحكي عن 3 أيام من ايام معرض التراث الفلسطيني. اول يوم بلش هو اليوم، وإحنا بنحكي عن افتتاح هذا المعرض اللي تم قبل ساعة تقريبا، ساعة، ساعة ونص، الساعة 10. لأي ساعة؟
1: اليوم رح يكون للساعة 7.
0: اليوم رح يكون للساعة 7. طب سلمى، لو نحكي عن هذا اليوم، اليوم شو الفعاليات اللي رح تكون بالبوليفارد بمعرض التراث الفلسطيني؟
1: هلأ من الصبح عملنا دبكة. وإجا فرقة الغناء. ورح يكون عندنا اليوم ألعاب مع الأهل والطلاب.
0: أيوة.
1: وغير هيك طبعاً البوثات. ورح يغنوا، رح تيجي طالبة من عندنا تغني، وبرضه طالب تاني من صف 12 رح يعزف.
0: طب حلو جميل. طب أنتي ذكرتي موضوع البوثات، نحكي عن البوثات الموجودة.
1: البوثات الموجودة هي عبارة عن في شوية أكل، وفي اللي هم المخللات والمكدوس. وفي كمان عاملين زي تطريز، في كمان اللي هو كروشيه اللي هو زي بالخيطان. وشو في كمان؟ في كتير يعني، في كتير أشياء، بس كل العلاقة في التطريز. وفي حنة كمان، وفي كمان منتجات تجميل. وزي ألعاب، زي ألعاب مطرزة، وفي كمان بوثات للرسم.
0: طب حلو حلو جميل جميل جدا.
1: موجود كل شيء،
0: يعني في فقرات مختلفة ومتنوعة بالمعرض.
1: في فقرات، كل ساعة بيطلع إشي جديد،
0: كل ساعة بيطلع إشي جديد،
1: أو ساعة أو نص ساعة يعني. وبرد بيجيبوا مثلا للي ما لحقوا فرقة الغنى، بردوا يطلعوا فرقة الغنى. هيك عم بصير.
0: وكله من تنظيم طلبة الصف 12 بمدرسة بكالوريا الرواد.
1: مظبوط.
0: طيب احنا حكينا عن اليوم، انه اليوم الافتتاح من 10 للسبعة المساء. طب ايام المعرض هي 4، خميس، جمعة، نحكي عن بقية الايام سلمى.
1: هلا الايام هي 4، خميس، جمعة، اللي هم 14 شهر ل 16 شهر. اليوم مفتوح، اليوم نفتح الايفنت على الساعة 10، ورح يضل للساعة 7. أيوة. وبكره برضه من 10 للسبعة، وبعد بكره رح يكون من 3 ل 8.
0: ودائما في فعاليات متجددة صحيح خلال الثلاث أيام أو اليومين.
1: طبعا متجددة.
0: طب حلو. بس مرة تانية نحكي عن الوقت، الخميس رح يكون برضو من 10 للـ9 والجمعة من
1: 7 للـ7.
0: الخميس من 10 للـ7
1: مزبوط،
0: والجمعة من 3 للـ9 صح؟
1: من 3 للـ8 أو 9.
0: يلا كل حلو جميل، كل الاحترام. طب يعني سلمى خلينا نحكي عن المدرسة، كيف دعمتكم ويعني كانت عم تلعب دور أكيد كبير بافتتاح المعرض أو التجهيزات مزبوط. للمعرض كمان.
1: هلا احنا كانت مسؤولة عن اكبر شيء اللي هي مديرة المدرسة مسنانة خلف. وهي نظمت معنا كل شيء، وطبعا اساتذة الاي تي ساعدونا في كتير اشياء. وغير هيك في عنا مستشفى انجليزي، هي بلشت معنا من الصفر، طبعا هي مش ساكنة هون بس برضه معنا تعتبر يعني هي من برا هلا من فرنسا، فضلت معنا طول الايفنت. وطبعا يعني في عنا مثلا الطباعة، كل إشي صار بالمدرسة، الطباعة من الاي تي من الأفكار، وكنا جمعنا مع بعض وطلعنا بهيك إيفنت.
0: جميل والله جميل، يعني كل الاحترام، ربنا يوفقكم. سلمى هيك كلمة أخيرة بتحب توجيها تدعو الناس؟ طبعا هي دعوة مفتوحة، أي حدا بيقدر يجي يحضر المعرض، بس هيك نوجه لهم كلمة بسيطة ليكونوا متواجدين بأكبر عدد بمعرض التراث الفلسطيني الممتد من اليوم ليوم الجمعة بإذن الله تعالى. أهلا
1: وسهلا فيكم جميعا في المعرض، بتشرفونا.
0: يعطيكم ألف عافية، وأهلا وسهلا فيك يا سلمى، الله يسعد ليها الصباح. أهلا أهلا. إذن مستمعينا الكرام، اليوم رح تبدأ أول أيام معرض التراث الفلسطيني. هذا المعرض من تنظيم طلبة الصف 12 بمدرسة بكالوريا الرواد، هو معرض طلابي بامتياز، يعني المشرفين والقائمين عليه طلاب، معرض فيه إحياء لتراثنا، دعم الاقتصاد الفلسطيني تحديدا، يعني لكل حدا يعني بخلينا نحكي هيك رزقته من بيته، ربنا يرزق الجميع. المعرض من اليوم ليوم الجمعة في زوايا عديدة مختلفة متنوعة، في دبكات، في فقرات أغاني تراثية، في شغلات ممكن وفعاليات نعملها مع الأطفال، وفرصة يعني إحنا عم نحكي عن نوع من التغيير، وإذا مش عارفين وينكم تاخدوا أولادكم مثلا بنهاية الأسبوع فالمعرض موجود. مرة تانية من 10 للـ7 اليوم، من 10 للـ7 بكرة، وبعد بكرة من 3 للـ9 المساء. جميل إنه ندعمهم ونزورهم ونكون جزء من نجاح هاي المعارض.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي بيوم اليوم. عم نحكي عن موضوع كتير مهم متعلق بالكلام السريع والغير واضح. بس سؤالنا اليوم، متى بيكون الكلام السريع والغير واضح اضطراب بالنطق أو اضطراب بالطلاقة؟ هاي التفاصيل مع أسماء عابد، وهي أخصائية نطق ولغة. صباح الخير.
1: يسعد صباحك. يسعد صباح الجميع يا رب.
0: يا صباح الورد يا أسماء، كيف أصبحتي؟
1: تمام والله، مشتاقين زمان عنكم.
0: الله يسعد قلبك يا صباح الورد. أسماء، اليوم عم نحكي عن الكلام السريع. هل الكلام السريع مشكلة؟ هل الكلام السريع بيدل على إنه إحنا عندنا مشاكل بالنطق، باللغة، بالطلاقة؟ بس هيك نوضح بداية الموضوع للمستمعين، تفضلي.
1: صحيح، وأنا وحكيت لك إنه اليوم اللي رح يسمعونا رح يطلعوا بمعلومات جديدة أنا متأكدة هم ما بيعرفوها، لأنه في كتير مواضيع مغلوطة عن السرعة بشوفها حتى عند الأهالي اللي بيجوا عليا، بيكونوا هيك مترددين ما بين شكلي أنا مزودها، شكله ابني ماله إشي، لا فيش ماله إشي، حتى هم نفسهم ما بيكونوا عارفين إذا هم عن جد جايين على المحل الصح أو عن جد ابني عنده مشكلة ولا لا. من هون بتيجي فكرة الكلام السريع، هل هي عن جد مشكلة، هي لديها لها علاج وعن جد مربوطة بمشاكل الطلاقة، ولا لا هي صفة من الشخص موجودة عنده؟ بداية إحنا عشان نكون واضحين، أخصائي النطق بيشتغل على شغلتين.
0: أيوة.
1: على أي مشكلة تواصل تؤثر على حياة الفرد، يعني عشان الناس يفهموا أكتر، أي مشكلة شو ما كانت تؤثر على حياة الفرد وعلى فعاليته وعلى دوره في اليوم، إحنا نعتبرها مشكلة. يعني بيجيكي واحد عنده مشكلة في صوت الإر بس متعايش معها بالعكس وشايف حاله عليها وحاسسها جزء من طبيعته، هنا لا نعتبرها مشكلة. بالمقابل نفس شخص تاني عنده نفس المشكلة، عنده حرف الإر نفسه ونفس التحويل بس عملت له عقدة في حياته، هون إحنا بنعتبرها مشكلة ومنتدخل فيها. نفس الإشي بالنسبة لسرعة الكلام، واحدة من النقاط اللي إحنا بدنا نقيسها، هل هي تؤثر على حياة الفرد؟ هل هي بتحد من فعاليته ومن إمكانيته، سواء ولد صغير أو سواء كبير؟ واحدة من النقاط اللي بدنا نحسبها. هلأ تاني نقطة، إحنا في عنا بروتوكولات، في إشي اسمه اضطراب سرعة الكلام، في إشي في النطق يسمى اضطراب سرعة الكلام، في الإنجليزي بنسميه كلاترينج، تشخيص زيها زي تشخيص التأتأة. إلى بروتوكولات معينة، إلى نقاط وتفاصيل معينة إحنا كأخصائيين نقدر نقرر بناء عليها هل هي تعتبر اضطراب طلاقة ولا لا فقط مشكلة عند الشخص.
0: طب ممتاز، إذن خلينا من هون نبلش. إذن في إشي اسمه مشكلة اسمها سرعة الكلام بعلم النطق، صحيح؟
1: صحيح، تعتبر اضطراب من اضطرابات الطلاقة.
0: تعتبر اضطراب من اضطرابات الطلاقة، خلينا نوضح أكثر للمستمعين.
1: إلها شروطها طبعاً، مش أي حدا سريع معبى حوالينا ناس سريعين. أنا بزماناتي كنت كتير سريعة وكان الطلاب يحكوا لي أصبر شوي شوي علينا. في فرق ما بين الناس السريعين في الكلام، وحتى مرات منشوف عيال كاملة، عيلة كل حكيها سريعة وفي عيلة بطيئين بزيادة، هي صفة من الصفات. هلأ لتشخيصها هناك بروتوكولات معينة. أول نقطة إنه في عندي سرعة معينة عند الشخص، لازم إنه لما نحسبها إحنا والحل العينة يكون في عنده سرعة، والشرط الأساسي وجود عدم طلاقة، يعني لازم يكون بس الحكي السريع كمان إعادات، يعني لما أنا أجي أنا بي بي بي بدي، هدول كمان لازم تكون موجودة مصاحبة للسرعة عشان أنا أقدر أفكر فيها إنها تعتبر مشكلة عند الشخص. هلأ في أشياء تمام بنسميها ثانوية، اللي هي رقم واحد

0: عدم القدرة على التلاقى في المواضيع. بتحسي الشخص اللي عنده مشاكل في السرعة بيفتح موضوع بيروح على موضوع تاني بغير الموضوع بيفتح لك موضوع تاني، يعني الانسيابية انت ما بتفهم وين وصل في الموضوع. هاي واحدة من النقاط اللي نطلع عليها لما نشخص. وفي عدم المفهومية، يعني بيحكوا لك اياها انه ماشت سبيتش، يعني كلام مدخول جوا بعض، يعني حتى مرات بيحذف اخر مقاطع بدخل الكلمات مع بعض، فبصير في عندي غير السرعه غير الاعادات وغير عدم الترابط في المواضيع، بيكون في عندي عدم فهم للكلمات. فبالنهايه هذا الشخص ايش بنتج عنا؟ بنتج كلام غير مفهوم. الناس بيشوفوا إن كلام غير مفهوم، وإحنا كأخصائيين بنشوف هذول التفاصيل الصغيرة اللي موجودة عنده.
1: آها. طب على هيك أسماء بيكون في مثل يعني عوارض أو صفات معينة عند هذا الشخص ولا لا؟
0: صحيح، بالعكس هذول الأشخاص كصفات أو عوارض بتكون واضحة لنا أكتر. وحتى الأهالي ما بينتبهوا عليها. ليش؟ لأنه في سرعة في الكلام مخبية هدول العوارض. يعني كتير في أهالي بجي بحكي لهم طب هو لما يفتح موضوع بتحكي لي آه والله عن جد لما يفتح موضوع بخلصش الموضوع، بفتح مواضيع جوا بعض بدخل كلمات مع بعض من السرعة. الناس ما بتنتبه لهدول التفاصيل، ولكن صحيح الناس اللي عندهم اضطرابات في سرعة الكلام عندهم عوارض تانية. فمنفرقهم ما بين الناس اللي كتير سريعين زي ما أنا هلأ بحكي معاكي، وما بين الناس اللي عن جد عندهم اضطرابات طلاق.
1: طيب هذا الشيء كيف بيأثر على حياته للشخص؟ يعني سواء إحنا بنحكي عن إنسان صغير أو إنسان كبير. طيب
0: أنت تخيلي معي أي حدا جاي عليك وعماله بحكي وبدخل الكلام في بعض وحكيه كتير سريع، وغير الحكي السريع لسه فيه إعادات، تلقائياً الانطباع الأول يختلف. وللأسف إحنا في الحياة الانطباع الأول كتير بيأثر على حياتنا وبيأثر على فرصنا في الحياة وبيأثر على نظرة الناس إلنا، وهذا إحنا ما بنقدر نمنعه. تلقائي إحنا بناخذ انطباع من الشخص، من هيئته، من حكيه، من أسلوبه. هذول الأشخاص بعطوا انطباع إنهم هم ناس متشتتين، ناس غير مدركين، ناس أقل مستوى من الناس التانين، وهم بالعكس هم عادي ممكن يكونوا حتى مستواهم أعلى، ولكن هذا الانطباع بيأثر. فبالتالي الولد الصغير اللي في المدرسة ممكن المس تحبش تخليه يشارك، لأنه إذا رفع إيده بتكتش مثلا بتفضل إنه ما يشارك. أولاد صفه ممكن يعرضوا أكتر للتنمر، لأنه بصير يحكوا هذا بيحكي مواضيع ما لهاش خص في بعض. ممكن يصير المعلمة تاخد عنه انطباع إنه هو حدا عنده تشتت، هو ما عنده هذا التشتت. وقيس عليك انت في بيئه الشغل، ممكن في الاجتماعات ما يحبوش يحكي هذا الزلمه لانه ما بيسكت او لانه ما بيرتب افكاره، فبالتالي اكاديميا مهنيا ممكن ياثر عليه. واحباطه اللاوعي تبعه بصير باللاوعي تبعه انه عن جد بتقمص هاي الشخصيه، وخصوصا اذا كانت من عمر صغير للاسف. طيب فبصير يقتنع انه انا هيك عن جد، انا هيك وانا حدا ضعيف وانا حدا متشتت.
1: طب بس هيك معلش، يعني قبل ما نحكي عن الصغير، إذا كان الواحد هو كبير عنده هاي المشكلة، هل بيقدر يعالج؟ هل بيقدر يتخطى؟ هل بيقدر يعمل إشي مثلا للتغيير؟ ولا بيكون يعني صعب إنه نبلش نعالج فيه وهو بمراحل يعني منيحة بالعمر خلينا نقول؟
0: بالعكس. ليش؟ لأنه إحنا بنحتاج لوعي وعمر كبير عشان يفهم مهارات الطلاقة. بالأول وبالأخير الطلاقة هي مهارة. يعني بيجيك شخص اسم الله عليه بيعرف يحكي، بيعرف يخطب، وبيعرف يخض ويعطي، وحدة تاني هي مهارات. والمهارة تعلم. أنا ممكن أتعلم وأدخل كورس زي كيف الصحافة بعطوكم في كيف أنت تلقي، كيف أنك تحكي، كيف أنك تطوري من مهاراتك.
1: صحيح.
0: فبالعكس كل ما كان أكبر الشخص كل ما كان قدرته على فهم هاي المهارات وتعلمها أكتر. ولكن بس في نقطة مهمة، إنه الناس اللي عندهم سرعة في الكلام غالبا عندهم وعي أقل لمشكلتهم، يعني ما بينتبهوا إنهم سريعين. فهاي من النقاط اللي لازم نشتغل عليها سواء كبير أو صغير.
1: طب إذا كان بعمر أصغر هون عنا صعب إنه نعالج يعني؟
0: لأنه بيكون في عندي، هي مش صعب على فكرة إنه عدم قدرة، بيكون في عندي توجه تاني. هلأ الإشي الإيجابي من عمر صغير إنه أي إشي يتعلم من عمر صغير بيصير طبع في الإنسان، أي إشي من عمر كبير بيصير تطبع. أيوة. يعني أنا إذا من عمر صغير تعلمت هذا الأسلوب وحفيته بمهارات وبجلسات و بيصير جزء من طبيعتي. طب مني كل ما كنت أصغر، ولكن بيواجهنا مشاكل أكثر إنه هو لسه صغير، يعني شو بده يفهمه لما أنا أجي أشرح له الوعي والطلاقة والقدرة؟ فهي أساليبنا تختلف، توجهاتنا تختلف قليلا عشان هو بالأخير صغير. أما الكبير بعطيني مساحة أكبر إني أشتغل معاه، ببدع معاه أكثر لأنه عمره أكبر.
1: طيب يعني على هيك أسماء، يعني شو التدخل الصحيح بهاي الحالة؟
0: بالأول وبالأخير بدي الناس يعرفوا أنه في عندي شقين، في عندي شق الطلاقة. الطلاقة هي مهارة أنا بقدر أعلمها للشخص. يعني أنا آخر جلسة كانت عندي مع شاب سريع في الكلام، نطلعنا برا المركز وفتحنا الكاميرا وكان مطلوب منه أنه يحكي بهدوء ويوصف كل إشي شايفه قدامه. فهي عبارة أنه عن مهارات أنا بعلمك إياها مسبقاً. ماذا يجب انتقدك؟ في فرق ما بين الانتقاد والتنمر وما بين اللي بنسميه انتقاد بناء، إنه إحنا بدنا نتطور. لما أنا وياه نكون محضرين المهمة ونشتغل مع بعض ونطور حالنا، هذا تطوير. أما لما أنا أجي أعلق عليه إنه لا أنت سريع، أنت بطئ، أنت اعمل، هذا الفرق. عشان هيك الجلسات بتيجي مسبقا نشتغل على نقاط الضعف، عادي من سرعة، من مواضيع. يعني في واحدة من الأفكار اللي نشتغل عليها إنك بدك تشرح لي كلمة بومة باستخدام 4 كلمات فقط، ممنوع تزيد عليهم. هاي مهارة بصير الشخص قادر إنه يعبر عن إشي مطلوب منه بحدود معينة. فهي عبارة عن أنشطة وأفكار تلوم دائما بإيش؟ بنقطة الطلاقة.
1: إذن
0: اللي هو إحنا أخصائيين ننطق شغلنا.
1: طيب إذن أسماء، في اختلاف أو إنه إحنا بنقدر نفرق، أو بعرفش إذا إحنا قادرين، ما بين إشي اسمه اضطرابات الطلاقة في الكلام مثلا، وبين موضوع الكلام السريع اللي ممكن يكون مترافق معه إنه هو بتلعثم كمان بالكلام، صحيح؟
0: هي الغيمة أو الاسم الكبير اضطرابات الطلاقة يندرج تحتها أسرعة في الكلام ويندرج تحتها التأتأة، هم كلهم تحت مظلة الاضطرابات الطلاقية.
1: وبدنا نفرق إنه مش كل شخص بيحكي بسرعة وبتكون كلماته مش واضحة يعني عنده اضطراب بالطلاقة، بالعكس
0: 100%. ولا هيك من شخص أغلب الناس
1: عن جد بالضبط، يعني بصفن بحالي طب أنا بحكي بسرعة ولا شو؟
0: 100%. هي الموضوع أعقد من هيك، في كتير تفاصيل. بس نرجع لنقطتنا الأساسية، أي مشكلة تؤثر على حياة الشخص تعتبر مشكلة ويجب علاجها. يعني لو عن جد السرعة في الكلام ما نحطت تحت هذول البروتوكولات، بس عن جد مأثر على الشخص ومأثر عليه، أنا بفضل ينشغل معه حتى لو لا ما شخصناهاش سرعة في الكلام.
1: طب على هيك قبل ما نختم وقبل ما ناخد نصيحة من أسماء، بس هيك شوي، الأهل إمتى يعني بأي مرحلة المفروض يكونوا انتبهوا أو ينتبهوا لطريقة كلام أطفالهم مثلا، ويقولوا إنه ممكن نحتاج لنستشير أخصائي نطق؟ يعني إمتى، بأي مرحلة؟
0: هلا هذول الاضطرابات الطلاقة بغض النظر عن تفاصيلها بتبين من عمر 4 إلى 5 سنين، وللأسف غالبا الناس بربطوها بخوفه، وأنا يعني بقدر لهم هذا الإشي، بخوفه بشخصية، لأنه خلاص طب الناس ما رح تفهم هذا الحكي اللي أنا وياكي بنحكيه، بحب يربطوا في إشي مادي أكتر. فهي بتبلش من عمر 4 إلى 5 سنين. أنا مع الأهل يعملوا اللي بدهم إياه مع الطفل، هم دام الإشي مش مؤذي لابنهم. بس بالنهاية إذا حسينا إن هاي المشكلة لساتها موجودة أو عمالها بتزيد، يفضل من عمر 4 أو 5 سنين إنه نرجع للأخصائي ونستشيره. وفي الإشي مش دائما جلسات، من عمر 4 أو 5 سنين التدخل عبارة عن نصائح، وأنا اشتغلت كثير مع أهالي ما شفتهمش ولا شفت أولادهم، فقط على الواتساب كنا نشتغل نصائح وتبعنا معهم ويعني وتخلصوا من هاي المشكلة من عمر كتير صغير. فيعني من أي وقت من 4 أو 5 سنين حسينا في مشكلة نرجع لأخصائي النطق.
1: نعم، جميل جميل جدا. هيك نصيحة ختامية أسماء لكل حدا عم بسمعنا حاليا.
0: الشق الوحيد اللي ما جبنا سيرته اللي هو الجانب النفسي.
1: أنا
0: ما بلخبط في فكرة الجانب النفسي. مشاكل الطلاقة ليس سببها نفسي، ولكن مربوطة جدا بالعوامل النفسية. فإذا الشخص نظرته عن نفسه وشخصيته ضعيفة، ثقته بنفسه ضعيفة، هي بنسميها الوعاء اللي بيجمع كل الأشياء. فلو الشخص ضعيف ونفسيا متأثر، بلا مني وبلا من شغلي، دائما بحكيها للأخصائيين وللأهالي. فنركز أول إشي على الجانب النفسي ونتأكد إنه الجانب النفسي سليم. أنا كأخصائية نطق لازم يكون جزء من جلساتي، إذا حسيت حالي غير كفؤ ممكن أحوله لأخصائي نفسي ينشغل معه. بس ما ننسى هاي الجانب لأنه مربوطين مع بعض، يعني مستحيل حدا يكون عنده مشاكل في الطلاقة ولا يتأثر نفسيا من الموضوع.
1: جانب النفسي على فكرة عامل مهم، يعني بدي أشتغل على نفسيته وقت العلاج برضه.
0: إنه الناس بتصير يفكروا سبب
1: إنه
0: لأنه متوتر بتأتأ، لا هو بتأتأ بتوتر لأنه بتأتأ، مش هيك الموضوع. الموضوع هي عنده مشكلة طلاقة وغالبا أساسها جيني، جيني يعني هو موجود فيه عنده عامل إنه يصير في عنده هاي المشكلة، فبالتالي وجودها تحصيلي راح يأثر على الجانب النفسي. فإحنا من أول الجاجة ولا البيضة، لا إحنا مناش من ننتبه إنه من نقدر الجانبين التنين، ما ننسى ولا واحد منهم.
1: يعني دائما أتمنى السلامة للجميع. شكرا لتواجدك معنا أسماء عابد، أخصائية النطق واللغة. شكرا جزيلا. صباح الورد، أهلا وسهلا فيكي.

وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. طبعا بدي أتمنى لكم كل الخير والأمل والابتسامة. إن شاء الله نشوفكم بكرة بحلقة جديدة بفقرات مختلفة. تحياتي لكم أميرة وأنغام، وفي أمان الله.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خرب صغيرة اسمها الشجرة قائمة بهدوء على تل شمال مدينة سلفيت، تتطلع الخرب على الريف الفلسطيني وكأنها بتحرسه من بعيد، كأنها بتقول أنا من فوق شايفة كل شي وبتذكر كل شي. كانت مزدهرة وناسها طيبين بيعيشوا من الزراعة والرعي وأراضيهم كانت بتكفي وبتزيد. تعرف إنه اسمها الشجرة مش جاي من عبث، فيها روايات بتحكي إنه كان فيها شجرة ضخمة معمرة الناس بيجتمعوا تحتها ويحكوا قصص ويحلوا مشاكلهم كأنها مجلس أهل القرية. تم تهجيرها سنة 1948 بعد ما هجمت عليها قوات الاحتلال، الناس انسحبوا منها تحت القصف والخوف وكتار منهم راحوا على مخيمات اللجوء، ومن يومها الشجرة صارت خربة، بس بين أشجار الزيتون المهجورة لسه في حجارة من بيوت أهل القرية، إحجار مسنودة على بعضها كأنها بتحاول ما تنهد عشان تضل شاهدة على اللي بيصير. أهل الشجرة اللي تهجروا لليوم بيحتفظوا بمفاتيح بيوتهم، ولما يسألوهم ليش محتفظين فيهم بيقولوا لأننا راجعين. خربة الشجرة يمكن ما عاد فيها سكان، بس فيها أرواح لساتها صاحية، كل حجر فيها حافظ اسم صاحبه، كل زيتونة فيها دمعة حنين، وكل طريق فيها أثر خطوات ناس مشيوا وما رجعوا بس ما نسوا. الشجرة مش خربة، الشجرة وصية، والمفتاح اللي بإيد اللاجئ مش حديد، هو وعد إنه مهما تغيرت الخرايط في يوم رح تنزرع الحياة من جديد وترجع الضحكة لأرض ما ماتت بس لساتها بتستنى أهلها. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
2: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
1: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
2: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وإنتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
1: وين موقعهم؟
2: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
3: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: إنها الساعة 12 ظهراً. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغم صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 24 درجة مئوية. تواصل القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 370 على التوالي عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار ونسف المبانٍ، في تطورات أسفرت اليوم عن شهداء وإصابة عدد من النازحين وسط استمرار استهداف المناطق السكنية وخيام النازحين. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم تصعيدا في اعتداءات المستوطنين تخللته عمليات إحراق وتخريب واستهداف لمنازل وممتلكات فلسطينية، إلى جانب التضييق على التجمعات السكنية وإغلاق طرق يستخدمها السكان في سلسلة هجمات طالت مناطق شمال شرق القدس والأغوار الشمالية وجنوب نابلس والخليل أيضا. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون، فيما أصيب مواطنان بالرصاص المطاطي بالتزامن مع هجمات نفذها مستوطنون استهدفت منازل ومساكن فلسطينية وأعمال تخريب وإغلاق طرق. حذر رئيس النقابة العامة للنقل العام في فلسطين علاء مياسي من وصول قطاع النقل إلى الخط الأحمر بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم الأعباء التشغيلية، مؤكداً أن اجتماعاً مع الحكومة انتهى دون نتائج تلبي مطالب السائقين، فيما تقرر تعليق الإضراب لمدة 48 ساعة إضافية لإتاحة المجال أمام الحوار والتوصل إلى حلول. وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم في تصويت هاتفي عاجل على تخصيص نحو مليار شيكل لمشتريات عسكرية استثنائية، وذلك قبل أسبوعين فقط من انتخابات الكنيست. كثف الجيش الإسرائيلي اليوم القصف المدفعي على بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان بالتزامن مع إطلاق نيران رشاشة باتجاه مناطق حدودية في ظل استمرار التوتر الميداني ومخاوف من اتساع نطاق المواجهات. تشهد الساحة اليمنية تصعيدا عسكريا متسارعا مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين بالتزامن مع إطلاق القوات الحكومية عملية فجر اليمن واتساع نطاق الضربات الجوية والصاروخية لتكون شاملة لمناطق داخل اليمن والسعودية وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وإنسانية متفاقمة. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سرة سالك، عورتة للخارج سالك، والمربعة سالك، دير شرف مغلق، بوابة 17 سالك، والبذان سالك، كذلك بوابة بورين سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
5: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
7: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافن معتدل في معظم المناطق، بيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

وراء كل صوت حكاية، وراء كل حكاية صمود. حكايات من فلسطين لأشخاص واجهوا التحديات وحاولوا أن يصنعوا منها فرصة وحولوا الألم إلى أثر. في أصوات الصمود نقترب من حكاياتهم، نسمع أصواتهم ونكتشف ما وراءها. أصوات الصمود، بودكاست قصصي يوثق أصواتا حقيقية من فلسطين، لأن كل شخص يحمل حكاية وهذه مساحته. أصوات الصمود عبر أثير راديو حياة 100.8. إعداد وتقديم شهد السيتية، إنتاج راديو حياة وممول من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام. يأتيكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصات راديو حياة على مواقع التواصل الاجتماعي. أصوات الصمود، قصص حقيقية، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خربة فلسطينية اسمها عموريا قائمة فوق تل جنوب غرب نابلس كأنها حكاية نايمة بين أحضان الجبال. من بعيد بتشوفها كأنها حجر على حجر، بس لما تقرب بتحس إنك دخلت متحف طبيعي للحضارة. آثارها بتحكي عن حضارات مرت من هون من أيام الرومان والبيزنطيين. فيها بقايا أبراج، بيوت منقورة بالصخر، معاصر زيت وصهاريج مي، كأنها لليوم بتشتغل وبتستنى أهلها يرجعوا. تعرف إنه اسمها عموريا مش جاي صدفة، كتير مؤرخين بيربطوا اسمها بالمدينة التاريخية المعروفة بالأناضول، بس عموريا فلسطين إلها طابعها، هويتها، حكاياتها الخاصة. رغم كل هالتراث عموريا اليوم صارت خربة مهجورة بس مش منسية، محاطة بمستوطنات وجدار وتهديد مستمر، بس حجارها لسه بتقاوم، ولما الشمس تغيب عليها بتحسها بتتنفس وبتهمس. لسه في روح ولسه في أمل. عموريا مش مجرد خربة، هي سجل مفتوح لتاريخ متجذر وصوت من جوا الأرض بيقول أنا لساتني هون واللي راح راجع. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
3: الساعة الآن 1:00 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 24 درجة مئوية. قال مدير عام دائرة التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن اعتداءات المستوطنين تستهدف تهجير المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، مشيرا إلى تهجير جزئي أو كلي لأكثر من 110 تجمعات بدوية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وسط توفير جيش الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين. أشار الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 430 منزلا ومنشأة منذ بداية العام الجاري، فيما يوجد 23,280 أمر هدم إداري وقضائي أيضا في مدينة القدس المحتلة. حذر رئيس نادي الأسير الفلسطيني من تصاعد عمليات التعذيب والتجويع والإهمال الطبي بحق 9400 أسير يواجهون ظروف صحية ومعيشية قاسية في سجون الاحتلال في ظل حرمانهم من العلاج والزيارات العائلية ومنع الصليب الأحمر من زيارتهم. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش من تدهور الأوضاع الصحية في القطاع جراء استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر وتقييد إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب تعطل خدمات التشخيص والعلاج. صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على قرار يقضي بتحويل 1.3 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن لصالح تبكير مشتريات سرية. وذكر وزير المالية سموتريتش في نص القرار أن مصدر تمويل هذا المبلغ هو تقليص مستقبلي من ميزانية الخطة الخماسية لتطوير المجتمع العربي. كثف الجيش الإسرائيلي اليوم من قصفه المدفعي على بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان بالتزامن مع إطلاق نيران رشاشة باتجاه مناطق حدودية في ظل استمرار التوتر الميداني ومخاوف من اتساع نطاق المواجهات. تشهد الساحة اليمنية تصعيداً عسكرياً متسارعاً مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين بتزامن مع إطلاق القوات الحكومية لعملية فجر اليمن واتساع نطاق الضربات الجوية والصاروخية لتكون شاملة لمناطق داخل اليمن والسعودية وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وإنسانية متفاقمة. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سرة سالك وبوابة بورين سالكة، المربعة سالك، دير شرف مغلق، بوابة 17 سالك، البذان سالك، عورتة للخارج سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نفس حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافن معتدل في معظم المناطق، بيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.

وراء كل صوت حكاية، وراء كل حكاية صمود. حكايات من فلسطين لأشخاص واجهوا التحديات وحاولوا أن يصنعوا منها فرصة وحولوا الألم إلى أثر. في أصوات الصمود نقترب من حكاياتهم، نسمع أصواتهم ونكتشف ما وراءها. أصوات الصمود بودكاست قصصي يوثق أصواتا حقيقية من فلسطين، لأن كل شخص يحمل حكاية وهذه مساحته. أصوات الصمود عبر أثير راديو حياة 100.8. إعداد وتقديم شهد السيتية، إنتاج راديو حياة وممول من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام. يأتيكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصات راديو حياة على مواقع التواصل الاجتماعي. أصوات الصمود قصص حقيقية، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي.

0: 100.8 حياة فهم. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: الساعة الآن 2:00 مساءً.
2: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافن، معتدل في معظم المناطق، بيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساءً على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 14 من تشرين الأول للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 25 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين.

مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة وفاة 227 مريضاً أثناء انتظار العلاج والإجلاء الطبي من قطاع غزة. وفي الثانية أيضاً لهذا اليوم، 1,070,000 دنم تحت سيطرة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وفي العناوين أيضا 9400 أسير في سجون الاحتلال وسط تصاعد التعذيب والإهمال الطبي.

0: إذن مستمعينا الكرام، في بداية الثانية الآن نتحدث أكثر عن ما يحدث في بلدة طمون في ظل الحديث عن انسحاب كامل من بلدة طمون، ولكن ما جرى في طمون فعليا الإصابات في حال كان هناك لا سمح الله اعتقالات. هذه التفاصيل مع الزميل الصحفي الحارث الحسني من طمون. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك وبكافة المستمعين.
0: إذن بداية فقط، هل انسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من بلدة طمون أم ماذا؟
1: نعم، يعني قبل لحظات انسحب الاحتلال كليا من بلدة طمون جنوب مدينة طوباس بعد عملية عسكرية امتدت لساعات منذ صبيحة هذا اليوم، وحتى قبل لحظات شاركت فيها قوات كبيرة من جيش الاحتلال بعد تسلل وحدات خاصة ومحاصرة أحد المنازل في بلدة طمون. ثم بعد ذلك بدأ الاحتلال بدفع التعزيزات العسكرية التي كانت تنطلق على دفعات من بوابة عطوف إلى الشرق من البلدة. حتى هذه اللحظة وحسب المصادر الطبية هناك إصابتان نتيجة اعتداء الاحتلال بالضرب عليهما لمسن يبلغ من العمر 90 عاما وامرأة تبلغ من العمر 34 عاما، نقلتا إلى المستشفى في طوباس لتلقي العلاج. حتى هذه اللحظة لم تتضح صورة ما جرى في بلدة طمون، إذا ما كان هناك حالات اعتقال بين صفوف المواطنين أم أن الاحتلال انسحب دون تسجيل أو دون اعتقال أي مواطن في بلدة طمون، وخاصة أن الاحتلال حاصر وداهم منزل أحد المواطنين الذي اعتاد على مداهمة هذا المنزل خلال الفترة الأخيرة بشكل شبه يومي في بلدة طمون، بادعاء أن هناك مواطنا مطلوبا لدى قوات الاحتلال. الاحتلال كما أسلفنا قبل قليل انسحب من بلدة طمون بشكل كامل دون أن تتضح نتيجة هذه العملية العسكرية. حتى هذه اللحظة كما قلنا هناك إصابتان بانتظار بيان نادي الأسير إذا ما كان هناك حالات اعتقال بين صفوف المواطنين أم لا.
0: طيب يعني زميلنا حارث، هذا من جانب، من جانب آخر أيضا يعني ما يواجه أهل البلدة في طمون من اعتداءات من قبل مثلا المستوطنين الأغوار، لو تضعنا بصورة الوضع أيضا في هذه الجزئية.
1: نعم، يعني الحديث عن جزئية المستوطنين لا تقل أهمية عن العمليات العسكرية والاقتحامات المتكررة التي ينفذها الاحتلال في كافة مناطق محافظة طوباس. في منطقة عطوف الرأس الأحمر، ما زال خاصة في منطقة الرأس الأحمر، ما زالت أكثر من 30 عائلة محاصرة منذ أكثر من 30 يوم. الاحتلال حاصر هذه العائلات في تجمع الرأس الأحمر ومنع عنها كافة سبل الحياة، وأصبح الوصول والتنقل من والخروج من هذا التجمع صعبا للغاية أمام حركة المواطنين، والحصول على الأعلاف والحصول على المياه والتزود بمياه الشرب ومياه الري المواشي، خاصة أن هذه العائلات تعتمد بالمرتبة الأساسية على تربية الماشي. أصبح كل هذا أو أصبح المواطنون يلاقون صعوبة في توفير هذه المقومات الأساسية التي تبقيهم صامدين في هذه المنطقة. وما زاد الأمور سوءا أن الاحتلال يوم أمس نصب بوابة حديدية عند منطقة عينون، وهذه المنطقة عند مفترق طريق ترابي يقود إلى خربة يرزة المهجرة قبل بضعة أشهر شرق طوباس، وطريق آخر يوصل نوعا ما عند التخوم الشمالية لتجمع الرأس الأحمر، وبذلك يكون الاحتلال قد قطع بشكل كامل كل الطرق والمنافذ المؤدية إلى هذه العائلات المحاصرة والتي تعيش حالة إنسانية صعبة. أيضا في مناطق الأغوار الشمالية ما زالت اعتداءات المستوطنين مستمرة، وما زال المستوطنون يستريحون مناطق الأغوار الشمالية إما بحماية جيش الاحتلال أو المستوطنون المسلحون الذين ينتشرون وينطلقون من البؤر الاستيطانية المنتشرة في مناطق الأغوار الشمالية. المناطق الأغوار الشمالية هناك حوالي 15 بؤرة استيطانية مقامة على قمم التلال والجبال المنتشرة في مناطق الأغوار الشمالية.
0: نعم، شكرا جزيلا للزميل الحارث الحسني، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.

إذن لازلنا نتابع وإياكم في الثانية وآخر التطورات الميدانية. إذن إصابة مسن وامرأة نتيجة لاعتداء قوات الاحتلال عليهما اليوم في بلدة طمون جنوب محافظة طوباس.

إذن مستمعينا الكرام، الآن ننتقل وإياكم لنتابع آخر التطورات في الإعلام العبري، ونبدأ أيضا مع كاتس وزير الجيش الإسرائيلي، والذي زار اليوم برفقة قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي وعدد من القادة العسكريين لبنان، وقال أنه مستعد لتنفيذ مناورة عسكرية، وقد حذر من أن حزب الله سيتلقى ضربة قوية وسوف يخسر المزيد من الأراضي في جنوب لبنان، وهنا نتحدث عن النبطية والليطانية، وهذه المناطق ستصبح جزءا من منطقة الأمن الدائمة لإسرائيل. وقال أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ هذه العملية، بالإضافة إلى استعداد الجيش لإخلاء الضاحية في بيروت واستهداف البنية التحتية هناك. نحن نتحدث هنا عن تهجير أكثر من 1,000,000 شيعي في لبنان إذا انضم إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل. إذا إسرائيل أو إسرائيل كاتس يقول إذا انضم حزب الله إلى إيران في شن هجوم على إسرائيل فسيتلقى ضربة قاسية وسوف يفقد المزيد من الأراضي في جنوب لبنان. أما رئيس السابق لجهاز الشباك كان قد قدم دعوى تشهير بملايين الشواكل ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وأيضا أيزنكوت يقول أنه لا يرى أي حزب عربي أو حتى يتحدثون أيضا عن الحرديم يقبل بالمبادئ الخاصة به. وفيما يتحدث أيضا نتنياهو أنه قال خلال مؤتمر صحفي أنه يتفهم رغبة بن غفير في أن يصبح وزيرا للدفاع، ولكنه ليس هو من يقرر، ويجب أن تبقى الحقيبة بيد حزب الليكود، هذا من جهة. وتحدث عن هنا نتحدث عن عمى استخباراتي إن صح التعبير في إخفاقات 7 أكتوبر، ولكن كان هناك عمى أيضا في 11 سبتمبر هنا للعام 2001، ولم يطالب أحد الرئيس بوش بالرحيل، يقارن نفسه بذلك في ذلك الحقبة الزمنية. على العموم أهم ما يتم تداوله بالإعلام العبري الآن أن وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس يحذر حزب الله من الانضمام إلى إيران في الهجوم على إسرائيل في حال شن حزب الله حرب على إسرائيل، فستقوم إسرائيل بالرد الأول وهو إخلاء الجنوب اللبناني. نتحدث أيضا أن كان بنيامين نتنياهو هذا اليوم هاتف دونالد ترامب وقال أنه يتوقع أن تقوم إيران بشن حرب على إسرائيل مرة أخرى.

إذن تصريحات نتنياهو وكاتس فعليا هي توحي وكأن إيران تخطط لشن ضربة استباقية ضد إسرائيل. نحن مستمعينا الكرام كان من المفروض أن يكون معنا الزميل الصحفي والمختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ منير الغول لنتابع يعني آخر التطورات في الإعلام العبري. إذن نتحدث أيضا عن هزة انتخابية جديدة لنتنياهو بعدما قام رئيس جهاز الشباك السابق برفع دعوى تشهير، وقد طالب نتنياهو بتعويضات مالية قدرت بحوالي 3 ملايين شيكل، وأكد أيضا فعليا رئيس جهاز الشباك بأنه قدم معلومات استخباراتية لنتنياهو قبل 7 أكتوبر، وبالتالي هو كان قد حذر من حرب وتحدث عن اجتماعات مكثفة لقيادات في حركة حماس منهم السنوار ومحمد الضيف.

0: أما الآن مستمعينا الكرام ننتقل لنتابع فعليا آخر تطورات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. مرة أخرى نتحدث عن 9400 أسير تقريبا في سجون الاحتلال. نتحدث هنا عن تصعيد وتصاعد التعذيب، نتحدث عن الإهمال الطبي المستمر بحق أسرانا داخل السجون الإسرائيلية. هذا من جانب. من جانب آخر نتحدث أن هذا الإهمال لم يعد تابع لحالات فردية، بل هي انتهاكات متواصلة شاملة لاقتحام غرف الأسرى بشكل جماعي، الاعتداء عليهم وأيضا التهديد بالقتل. الأستاذ مظفر ذقان مدير نادي الأسير في محافظة نابلس ينضم لنا لنتابع وإياه الصورة بشكل أوضح. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: حفظ الله مساءك ولجميع
0: المسلمين. يعني أستاذ مظفر، نحن نتحدث عن حوالي 9400 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لازلنا نتحدث عن تصاعد التعذيب، لازلنا نتحدث عن الإهمال الطبي، انتشار مرض الجرب أيضا داخل السجون الإسرائيلية والاقتحامات المتكررة لغرف الأسرى. تفضل.
1: يعني منظومة الاحتلال الإسرائيلي عمدت أن تكون السجون ليست مراكز احتجاز فقط، ولكن هي اليوم مراكز للتعذيب والتنكيل وفرض يعني إجراءات انتقامية بحق أسرى الشعب الفلسطيني. واليوم يعني تشهد السجون إجراءات قمع جماعي، اقتحامات متكررة للأقسام، اعتداءات جسدية، إهانات، حتى تدهور حاد في مستوى الغذاء والنظافة والخدمات الطبية، وأيضا عمليات يعني اقتحام زنازين الأسرى في أوقات متأخرة من الليل، وأيضا يعني زج الأطفال تحديدا في دار الاستهداف الصهيوني، تحدث عن 350 طفل أيضا في سجن مجدو في عوفر، واليوم نتحدث عن قرابة 3170 معتقل إداري من أبناء شعبنا الفلسطيني دون أن تحدد مدة المحاكمة أو توجه لهم أي تهمة على قاعدة الملف السري. لذلك اليوم الاحتلال أيضا كما تفضلت الإهمال الطبي، يعني هناك تزايد في حالات الأمراض المزمنة والخطير، وأيضا انتشار الأمراض الجلدية مثل مرض أسكابس، وأيضا في بعض السجون يعني ينتشر هذا المرض وسط غياب يعني للرعاية الصحية، ولا تقدم يعني أي أدوية يمكن أن تشفي أو تنهي هذا المرض. لذلك المنظومة إدارة مصلحة السجن تتعمد أن يبقى مرض أسكابيوس منتشر في صفوف الأسرى، بل تعمد أن تنقل الأسرى الأصحاء إلى زنازين الأسرى الذين أصابهم هذا المرض حتى ينتشر العدوى. وأعداد الأسرى كما تفضلت قرابة 9400 معتقل، يعني اليوم الغرف مكتظة. اليوم ما قبل 7 أكتوبر كان هناك في الغرف يتسع هذه الغرفة بست أسرى أو 8 أسرى، اليوم يزج في هذه الغرف قرابة من 12-14 أسير، يعني نصف أو أكثر من نصف الأسرى يفترشون أرضية الزنازين. لذلك هذا من أشكال التنكيل التي يعني يراد منها أن تضاعف من الوضع النفسي الصعب، وبالتالي يتفاقم الوضع الصحي للأسرى نتاج هذه الأعداد الكبيرة وانتشار العدوى والمرض في صفوف الأسرى. وحتى قضية الاستحمام هي دقائق معدودة وليست بشكل يومي، يعني في الأسبوع يمكن يسمح للأسير لمرة واحدة أن يستحم، وتعد عليه توقيت محدد لفترة الاستحمام، وحتى المياه الساخنة لا تدخل كما كان ما قبل 7 أكتوبر لغرف وزنازين الأسرى، بل يتحكموا في المياه الساخن، وحتى الفرشة التي يستلقي عليها الأسير الفلسطيني تسحب في تمام تقريبا الساعة 5 أو 6 صباحا، ومن ثم يتم تسليمها للأسرى في وقت متأخر من الليل، يعني ويضطر مجموع الأسرى أن يستلقوا على الأسرة الحديدية. يعني هذا شكل يعني يقض مضاجع الأسرى ويفاقم من أوضاعهم الصحية والنفسية.
0: طب فيما يتعلق أيضا أستاذ مظفر بالأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية، قرابة 99 أسيرة فعليا أيضا داخل السجون الإسرائيلية، نتحدث قليلا عن وضع الأسيرات. تفضل أستاذ مظفر. طب إذا على ما يبدو فقد أستاذ مظفر.
1: سامعك.
0: طيب تفضل. نتحدث أيضا عن وضع الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية، قرابة 99 أسيرة أيضا، يعني أيضا الوضع الصحي للأسيرات.
1: يعني إذا نتحدث عن الواقع الصعب لأسيراتنا في سجن الدامون، يعني بداية الأسيرات منهن الأمهات والزوجات والقاصرات ونساء طاعنات أيضا في السن ونساء حوامل ونساء من ذوي الاحتياجات الخاصة. الظروف يعني صعبة كما ظروف الأسرى من الناحية المعيشية، وأبرز هذه السجون كما قلت هي سجن الدامون. تواجه الأسيرات سياسة الإهمال الطبي والتحقيق القاسي، العزل، الانفراد، وأيضا الحرمان من الزيارات. لذلك هن يعني هناك لا زال يعني أسيرتين حوامل بحاجة أيضا لرعاية صحية، منار إبراهيم وأمينة الطويل، ولا تقدم لهن أي رعاية صحية، وهناك خشية على جنين الحوامل، وتتعرض للتنكيل الأسيرة الحامل كما أي أسيرة داخل هذه الزنازين. وأيضا هناك مجموعة من الأسيرات أيضا حولنا للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. وأيضا يعني الواقع صعب، وبطبيعة الحال هناك الشتائم البذيئة لا زالت يعني توجه للأسيرات بشكل يعني سادي وقمعي، ولا يعير أي اهتمام لكينونة المرأة الفلسطينية، بل تتعرض للتنكيل والإهانات من قبل إدارة مصلحة سجن الدامون.
0: نعم، شكرا جزيلا للأستاذ مظفر الذوقان، مدير نادي الأسير في محافظة نابلس. أهلا وسهلا. الثانية أيضا، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 23 حادثة إحراق ومحاولة إحراق استهدفت مساجد فلسطينية ومرافق تابعة لها منذ مطلع كانون الثاني للعام 2023 وحتى 11 من تشرين الأول للعام 2026. نفذ المستوطنون 19 منها، فيما نسبت 3 حوادث إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث فعليا عن هذا البيان الذي صدر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لهذا اليوم، وأن العدد توزع بواقع 3 حوادث للعام 2023 وحادثة واحدة للعام 2024، 6 حوادث لعام 2025، قبل أن يرتفع إلى 13 حادثة منذ مطلع العام الجاري. ونتحدث تقريبا عن 11 من تشرين الأول الجاري، وبذلك استحوذ العام الحالي خلال أقل من 10 أشهر على نحو 55% من مجموع الحوادث المسجلة، وسجل ضعف حصيلة العام السابق بأكمله.

أيضا بمناسبة اليوم العربي للبيئة، كشف بيان مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة جودة البيئة أن مساحة المراعي في الضفة الغربية بلغت حوالي 2111 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 37% من مساحتها، وسط ضغوط متزايدة بفعل طبعا التوسع الاستيطاني الرعوي أيضا والقيود المفروضة على وصول المزارعين إلى أراضيهم. نتحدث عن مصادرة أيضا المياه والسيطرة على الموارد المائية في فلسطين. هذا اليوم هو يأتي تحت شعار استدامة المراعي الطبيعية وتعزيز القدرة على الصمود، وأن المراعي تشكل مورد بيئي مهم واقتصادي أساسي للمجتمعات الرعوية. إذن نتحدث عن حوالي 3000 دنم إضافية تحت سيطرة المستوطنين خلال عام 2025. نشير هنا فقط إلى إقامة 185 بؤرة استعمارية جديدة في الضفة الغربية بين عامي 2023 و 2025. نتحدث عن حوالي 300,000 دنم ألحقت بالأراضي التي استولى عليها المستوطنون عبر هذه البؤر خلال عام 2025. ناهيك عزيزي المستمع من أن عنف المستوطنين قد منع وصول المزارع الفلسطيني إلى أرضه، ومنع وصول المزارع الفلسطيني إلى مصادر المياه، ما أدى إلى تهجير بالفعل 118 تجمعاً ومجموعة رعوية فلسطينية خلال فترة عام 2023 و 2025.

أما الآن نتابع سريعاً آخر التطورات الدولية. إذن مسرع 5 أشخاص في سوريا وليبيا والأردن بسبب السيول والفيضانات، والأمم المتحدة تتحدث أن لديها خيارات لاستمرار وجود قوات اليونيفيل في لبنان بعد انتهاء الولاية فعلياً. إيران إذن توسع من تهديداتها البحرية، وواشنطن تحذر من الرد، والحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو ومطار الرياض ومصفى نفطية.

0: اليوم في الثانية نتحدث قليلاً عن اليمن مستمعينا الكرام. اليمن فعلياً، وإذا ما تحدثنا عن مدينة تعز اليمنية نتحدث أن القصف يشتد والأسعار تقفز كما هو الحال في الحروب. إذن سكان المدينة يقولون أنهم يواجهون قصفاً مكثفاً وأيضاً نفاذ للإمدادات في ظل حصار الحوثيين لمدينتهم، وذلك في وقت بدأنا نتحدث عن المجاعة أيضاً، وفي وقت أيضاً تشدد فيه الجماعة المتحالفة مع إيران القبضة على المناطق المحيطة بها. تعز هي فعلياً ثالث أكبر مدن اليمن التي أصبحت مسرحاً رئيسياً إن صح التعبير للصراع بين الحوثيين والحكومة المدعومة من السعودية. لنستمع الآن إلى هذا التقرير. راح
1: شوارع خفت فيها حركة المركبات ومحطات أغلقت أبوابها، بينما يباع ما يتوفر من الوقود في السوق السوداء. في هذه المحطة بمدينة تعز يجلس صاحبها إلى جوار مضخة متوقفة بعدما تعذر وصول إمدادات الوقود إلى المواطنين مع إغلاق الطرق.
2: المحطة هذه يعني ما فيش بترول، يعني الدنيا حصار بمدينة تعز، يعني ما يقدرش ندخل البترول نهائيا، حصار الدنيا قاصب يعني بكل مكان داخل المدينة وطرف المدينة، يعني محاصرين، نحن ما نعرف ندخل للمواطن أي بترول إلا لما يفتحوا الخط.
3: ما فيش بالمرة دب البترول بتسعين ألف ريال، وما فيش الحركة واقفة، وما تخرج لو أخذ دبة بترول الراكب بخمسمائة، وما فيش أي فايدة معهم، ولا في لا غاز ولا بترول ولا ديزل ولا أي شيء. المدينة محاصرة تماما.
1: لم تقتصر تداعيات إغلاق الطرق على أزمة الوقود، بل امتدت إلى أسواق المدينة مع تعثر وصول السلع الأساسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية. فالسكان يواجهون صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتهم اليومية في ظل تراجع قدرتهم الشرائية ومحدودية مصادر الدخل وخشيتهم من استمرار ارتفاع الأسعار.
4: الأسعار مرتفعة بشكل جنوني، كلها مرفوعات، يعني أقول لك الدب الغاز بالرعين ألف، الكيس البور بخمسة وخمسين ألف وما هلش، بعضهم مش قادر يشتري. هذا أنا خرجت من البيت معي ألف ريال ما شخص شريبه، ما فيش وردك زع رجل، هذا أنا شك زع لان نقطة شرق علينا رجل لأنه ما فيش فلوس.
1: هذه التطورات تأتي بعد توقف حركة المرور على الطريق البديل الرابط بين تعز والتربة وصولا إلى عدن بسبب المواجهات العسكرية في المناطق المحيطة به، ويزيد انقطاع هذا الطريق إلى جانب استمرار إغلاق طرق أخرى من صعوبة وصول الإمدادات إلى المدينة وسط مخاوف من تجديد الحصار عليها بعد سيطرة جماعة الحوثيين على معظم المديريات التي يقع الخط في نطاقها مثل المعافر والشمايتين.
5: مع احتدام المواجهات وتعطل طرق الإمداد تتزايد الضغوط المعيشية على سكان تعز الذين يواجهون نقصا في الوقود وارتفاعا في أسعار السلع الأساسية وسط مخاوف من استمرار الأزمة وتفاقم المعاناة في مدينة أنهكتها سنوات الحرب الطوال.
0: إذن مستمعينا الكرام، وقبل الختام ننتقل الآن لنتابع وإياكم آخر تطورات الحالة الجوية لليوم وللأيام القادمة بإذن الله تعالى مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيرح.
6: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. يومي الجمعة والسبت أيضا انخفاضات أخرى متوالية على درجات الحرارة. يوم الجمعة درجات الحرارة أدنى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. ويوم السبت درجات الحرارة أدنى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 28-17، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-16، نابلس 29-17، جنين وطوباس 33-22، أريحة والأغوار 36-26، طول كرم وقلقيلي 30-21، غزة وخان يونس 29-22، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 21 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
7: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
8: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
9: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
10: بابا؟
11: نعم يا عبود.
10: بس أنا شطور.
11: أنت أشطر واحد.
10: ليه يا عبي؟
11: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
10: دي من محل دكان حياة.
11: يلا على دكان حياة،
10: عنده ألعاب.

يلا نروى أغاني التسعينات، يلا نروى نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة أف أم، هواها نابلسي.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
2: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
1: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
2: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
1: وين موقعهم؟
2: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
3: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
6: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: شوفي ما في
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
3: المواضيع للكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
8: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل سلفيت الشمالي ومنعت مرور المركبات، ما أعاق حركة تنقل المواطنين من المدينة وإليها. قال مدير عام دائرة التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن اعتداءات المستوطنين تستهدف تهجير المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، مشيرا إلى تهجير جزئي أو كلي لأكثر من 110 تجمعات بدوية خلال الأعوام الثلاث الماضية وسط توفير جيش الاحتلال الحماية للمستوطنين. أشار الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 430 منزلاً ومنشأة منذ بداية العام الجاري، فيما يوجد 23,280 أمر هدم إدارياً وقضائياً في المدينة. حذر رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله صغيري من تصاعد عمليات التعذيب والتجويع والإهمال الطبي بحق 9,400 أسير يواجهون ظروفا صحية ومعيشية قاسية في سجون الاحتلال في ظل حرمانهم من العلاج وزيارات العائلية ومنع الصليب الأحمر من زيارتهم. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة أن الأوضاع الصحية في القطاع متدهورة للغاية جراء استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر وتقييد إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تعطل خدمات التشخيص والعلاج. وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 23 حادثة إحراق ومحاولة إحراق استهدفت مساجد فلسطينية ومرافق تابعة لها منذ مطلع كانون الثاني للعام 2023 وحتى 11 من تشرين الأول للعام 2026، وقد نفذ المستوطنون 19 منها، فيما نسبت 3 حوادث إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي. هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس باحتلال مناطق إضافية في جنوب لبنان إذا انضم حزب الله إلى أي هجوم مع إيران على إسرائيل، متواعدا بتوجيه ضربة قاسية له. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام إن هناك خيارات مطروحة بشأن استمرار الوجود الأممي في لبنان بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع بوابة 17 سالك، دير شرف مغلق، عورت للخارج سالك، سرة سالك، المربعة سالك، بورين سالك. كان هذا آخر تحديد حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
8: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافن معتدل في معظم المناطق، بيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

يا مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج رساله واغنيه. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وان شاء الله رح يكون كمان معنا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. لكل حدا اكيد بسمعنا من بيته، من سيارته او مكان شغله، بنمس عليكم جميعا وان شاء الله يومكم كان حلو، كله خير وبركه وسعاده وهدات بال، وربنا يهدي بالنا وبالكم دائما وابدا. وحلقة جديدة أكيد من برنامج رسالة وأغنية، البرنامج اللي بيجيكم كل تنين وأربعة من الساعة 3 للساعة 4. فبما أن اليوم الأربعة، يعني اليوم عندنا آخر حلقة لهذا الأسبوع، وإن شاء الله بتكون حلقة حلوة، يعني ننبسط فيها، نسمع فيها أغاني حلوة بناء على طلبكم. أكيد نحكي مساء الخير لأمي العبد وكمان محمد، يسعد أوقاتك يا محمد، أهلا وسهلا. محمد بلش معنا بأول طلب، يلا يا أصحاب. بس صراحة أنا ما بعرف إيش هاي الأغنية، مارقة إشي مش مارقة، يلا يا. أنا فكرتها أقدع صحاب صراحة، فأول ما شفتها حطيتها بس طلعت مش هي. منى عبد الغني يلي بتغني هاي الأغنية، اسمها منى عبد الغني. خلينا نسمع منها مقطع يا محمد، وأكيد أي حدا بحب يشاركنا بحب يسمع أغنية على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب عندنا كمان احنا مشاركة على الواتساب اغنية لفضل شاكر، يعني صراحة اغاني فضل كتير حلوين اكيد لا شك، بس الاغاني القديمة صراحة له احلى. بس احنا اليوم عندنا هيك تعتبر اغنية جديدة بحسها جو شتاء ولا لا؟ في اغاني سبحان الله خلص بتحسوهم اجواء الشتاء، فنسمع احلى رسمة لفضل شاكر يلا.

ما بدنا نحكي مثل الخير لأبو العهد، مثل فوليا أبو العهد وديما السلع، يسعد أوقاتك يا ديما، أهلا وسهلا. ديما بدها تسمع لعاص الحلاني، يعني صراحة برضو الأغنية اللي أنت طالبتيها يا ديما كتير حلوة، فاختيار موفق. خلينا هيك نجهز لك إياها، جاهزة يلا.

وفاء محمود يسعد أوقاتك يا وفاء، بتحكي لنا مساكم سعادة وهنا وفرح وراحة بال، يسعد هالمساء الحلو يا وفاء. تمارا كمان مساء الفل، أبو العهد حاكي لي بده أغنية لجوزيف عطية. أنا بعرف أنك يعني أنت مش محدد لي، بس أنت بتحب هاي الأغنية يا أبو العهد، فرح أحط لك إياها لأنك كتير بتطلبها، فأتوقع أنه أنت هاي الأغنية اللي بدك إياها، إن شاء الله تكون هي.

0: ثاني مليون لمية. أنا بعرف يا خلاص أنا حفظت أنتوا إيش بتحبوا، صرت أحفظ النمط يلي أنت بتحبوا. في أغنية انطلبت يا جماعة، قد ما هي قديمة وقد ما هي رائعة، هي أغنية على فكرة من مسلسل سنوات الضياع. هذا المسلسل ما أعتقد ما حدا حضره، ما حدا تابعه، وما حدا حبه لهذا المسلسل. صراحة إبداع رائع المسلسل، والأغاني اللي انعملت إله كتير حلوة. فننسمعكم هاي الأغنية، يعني مش عن طلبي أنا، بناء عن طلب حدا أكيد. فبدنا نشوف إذا متذكرينها أو عمركم سمعتوها من قبل. هي برضه يعني هاي الأجواء بتنسمع، خلاص مش بنحكي لكم في أغاني جوها هاي الأجواء. بس قبل ما نسمعها خلينا هيك ناخذ أول اتصال ونرجع لها للأغنية. ألو مرحبا.
1: مرحبا، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا.
1: هذيك المرة طلبنا أغنية زينة ما حطيتيها؟
0: هي حقك علينا، هلا من حط لك يا هي لفريد الأطرش صح؟ خلص حاضر ولا يهمك. يعطيك العافية، أهلا وسهلا. طب إحنا والله العظيم المرة الماضية يمكن ما لحقنا نحط، عشان حكينا لكم إنه مننهي قبل الأذان لأنه بيكون في الأذان، فهلا نحاول هيك نستعجل أكتر. بس نرجع على أغنية سنوات الضياع، خلينا نشوف إذا بتتذكروها.

0: على فكرة في كمان أغنية لهذا المسلسل اسمها أنا بدفع عمري ونرجع سوا، أتوقع إنه هيك اسمها، إذا ضل معنا وقت رح نرجع نسمعها هيك إذا بتتذكروها. أبو العهد شو هالحب الترلل اللي حاضر، بنحط لك إياها. حنظر علي يسعد أوقاتك، وكمان عبودي بريك مثل فول. ناخذ كمان اتصال، يلا. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: أخواتنا يا
0: عمي. الله يسعدك.
1: هل شيء جديد بسمعنا أغاني جديدة؟ وإحنا طبعاً نسمع أغاني قديمة خليه يعرفها.
0: اتفضل. أكيد.
1: بدنا نسمع أغنية كان عندي غزال كفه محني.
0: كان عندي غزال كفه محني. حاضر.
1: كان عندي غزال كفه محني نهديها لعلي المسامي عماد النجار وأبو العهد. ربها صبوح وكل محبي راديو حياة.
0: يسعد هالمساء يا رب. أهلا وسهلا. أهلا. طب نرجع لأغنية زينة، بما أنه إحنا نسيناها المرة الماضية فنعتذر للمتصل، أكيد أنه نسيناها فنسمعها.

طيب نشوف. كان عندي غزال بما أنها هيك جو الأغاني القديمة، فأنا رح هي مغنية بكتير مغنيين، بس نحطها بشفيق كبها يعني ممكن هيك تتقبلوها أكتر. خلينا نشوف.

حنظلة علي يسعد لي أوقاتك، طالب أغنية لسعدون جابر. صراحة أنا ما بعرف له غير أغنية اسمها 20 عام، فرح أحط لك إياها بما أنك أنت مش محدد لنا إيش حابب تسمع، بس حلوة صراحة هاي الأغنية. خلينا نشوف منها مقطع.

طب خلينا نرجع هيك بالتعليقات لفوق. كمان عندنا تمارا لإليسا طالبة بتغيب بتروح، حلوة حلوة كتير. يلا

ما بدنا نحكي لعلي المسامي مثل فل. يا علي علي عندك إهداء من وفاء، الله يخليكم لبعض ويسعدكم على طول. طالبة أغنية لشيرين وبتهديك إياها يا علي مثل فل كمان مرة لوفاء وأكيد لعلي المسامي.

0: بشوف عيني.
1: ما بدنا نمسي على أم العبد الغالية شهد استاتية، الله يسعد هالمسا حبيبتنا شهودة. عز الدين سكسيك مساء الخير يا عز الدين. نشوف عبود بريك. عبود حابب يسمع لأنور الأمير، أغنية لأنور الأمير، خلينا نشوفها.

كمان بدنا نمسي على مها، مساء الفل يا مها إمرام عمران وبلاري حموضة، يسعد هالمساء يا أميرة منورة حبيبتي نورك. شكرا ماما، ماما بتتابعني دائما. أغنية أنا عم بحلم لماجد الرومي، إحنا مزوقين بالعائلة، يعني إنه لما بدنا نختار أغاني بنعرف شو نختار، إنه الذوق الموسيقي عندنا كتير مهم. إحنا خلونا نسمعها، يعني هيك نغاوز شوي، أغاوز شوي لأمي من بعد إذنكم. بحبها أنا هاي الأغنية.

طيب امرامي عمران مساء الخير يا امرامي. وكمان انا مش عارفه اغنيه مين حطيت. حدا كان طالب حافيه القدمين مين؟ نرجع هيك شوي بالكومنتات. محمد بحبها. هل عندك شك؟ حلوه كثير لكاظم الساهي هاي الاغنيه يعني رائعه.

معتز يسعد أوقاتك يا معتز. مها كانت طالبة لنوال الزغبي. بحس نوال مظلومة صراحة، ما حدش كتير بطلبها، ف يعني حرام هيك حدا حن على نوال الزغبي وطلب إلها أغنية. خلينا نسمعها.

معتز طالب أغنية للشاب خالد صراحة كتير قديمة وكتير حلوة. يعني كيف خطرت لك يا معتز؟ أبدعت بالاختيار، بس بدي أقدم لك إياها شوي عشان يعني نلحق نسمعها. يلا.

رامي بتمسي على زوجها سامر وبتهدي أغنية هلأ منجهز لك إياها ولحماتها أكيد وبنتها تمارا ومريم وولادها وأختها أمي محمد مها وصاحبتها إيمان. الله ديما محبينك يا أم رامي ويسعد لي هالمسا الحلو. عز كمان هلأ رح نجهز لك أغنيتك، يعني إحنا رح نحاول هيك نستعجل أكتر. نشوف لفريد الأطرش اليوم، فريد الأطرش يعني إله أغاني مطلوبة.

طب نرجع لعز عز الدين نجات مثل الفل يا نجات عز الدين بده يسمع لعدي فرسان هيك نجهز لك إياها ونرجع نشوف نجات إيش حابة اليوم تسمع معنا

فشهودة شهودة مش أم العبد، شهودة حابة تسمع أغنية، وانطلبت صراحة منها هالأغنية عن الواتساب، فبرضه رح هيك نضرب عصفورين بحجر. خلونا نسمع. مساء الخير لرائد كمان أبو يوسف الملك، ملك الصوت والهندسة أبو يوسف، نسمع. آه يا حلو.

طولناها شوي عشان شهودة بتحبها إحنا الأغنية، وإحنا مش كل يوم بنشوف شهد يعني، ولا كل يوم تطلب أغنية. طيب عنا نجاة. نجاة الله عليك، دائما مش بيحكوا لك بيكون أحيانا الختام مسك، فيعني هو مش الختام على الآخر، قبل الختام عنا ملحم بركات. أنا كثير بحب أغاني ملحم بركات لدرجة مش معقولة، فنسمع هاي الرائعة من روائع ملحم بركات.

طب احنا رح نختم مع ابو العهد لانه كان حابب يسمع اغنيه شو هالحب الترلي، فاحنا مضطرين نختم بدري عشان الاذان، يعني اعذرونا هاي خلص صار اشي ثابت عنا. ان شاء الله بنعودكم يعني الاسبوع الجاي بركي هيك قدمنا وقت البرنامج او شو عملنا صراحه ما بعرف، عشان هيك نحاول نلحق اكثر. شكرا اكيد لكل مشاركاتكم الحلوه ولكل اغانيكم، ان شاء الله بنشوفكم بحلقات جديده ومواضيع جديده، الى اللقاء.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
2: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8، هواها نابلسي.
3: أكثر من خبر ولا واحد بكفي؟
4: أنا أقرأي لما أقول لك خلاص خلاص، لما أقول لك يعني بضلني ساكت بضلني ساكت.
3: استشهد مواطن وأصيب آخرون اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال مركبة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. اعتدى مستوطنون اليوم على مسن في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس وجرى نقله للعلاج لتلقي اللي بعده. أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يستهدف ما يقارب 56 دنما من أراضي قرية كفر مالك في محافظة رام الله والبيرة. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الحرم الإبراهيمي
4: التنغيمات يعني فاصلة ونقطة مش معنى حقها. يعني مثلا أصدى الله مساءكم مستمعينا، إليكم جزء الأخبار من راديو حياة. قامت قوات الاحتلال بالتوغل داخل مدينة نابلس، تنغيم نطلع ننزل في فاصلة في جملة الخبر التام، والحرف الأخير لازم أنزله صح عشان أنا أسمعه صح
3: إنه إنهى الخبر
4: 100%. فصوت حلو مرتب بس
3: بده شغل. ما بطلع معي.
4: ليه؟
3: مش عارفة ما
4: بطلعش معي.
3: تزبطش معي.
4: قرأت أخبار. ما بطلع معي أخبار. ما بحب.
3: أنا ما بحب الإشي المنوع. ما بزبط معي المنوع صراحة.
4: خير مستمعين صباح الخير.
5: أنا بحس هذا.
3: أنا بزبطش معي فيها.
5: أنا بحس الإشي حتى واحد عبود عليه
3: منوع. أنا حكولي برضه.
5: منوع حكيلي بدي شغل بس حكالي بالموجز فحكالي.
6: أنا حكولي العكس.
3: فأنا صراحة حابي في مجال الأخبار.
4: يعني أنت حلو الواحد يكون يعرف كل شيء. أنت حابب الإشي أنت حرة فيه. بس مش غلط الواحد
3: طبعا يتعلم كل شيء
4: متطور، يعني يكون قادر يعمل كل شيء. الصوت اللي هو خلينا نقول يعني زي الرمل زي ما بدك، هذا الصوت تقدر تشتغل عليه كل شيء. يعني تقدر تشتغل عليه علامات، تقدر تشتغل عليه تقارير، تقدر تشتغل عليه مثلا اخبار، تقدر تشتغل عليه الاشياء الوثائقيه كذا، فكل شيء. فنحاول دائما نطلع هناك خارج الصندوق. انت بتحبي هذا الشيء بس لازم الواحد يطور حاله ويختص باللي بحبه. هلا بالنسبه للاخبار لكم الحديث للكل اللي بده يروح على الاخبار والمواجز وايش بيصير في العالم، بتكون الاجنده تبعته كل شيء عن الاخبار. انا مش جاي اقدم موجز واحمل حالي واروح. لازم تعرف في النهار 24 ساعه شو صار فيها مين اللي راح وهذا هون قتل وهون في دخل وهون خرج ومش معقول انت تبعت اخبار بس واحدة بتحضر وقت النص ساعة وتغيب وترد حدا يحضر هذا الاجندة تبعته المحفظة تبعته اخبار وهذا مهم كتير وبالنسبة لي الاخبار هي اسهل شيء ممكن نعمل كصوت لانه ستاندرد صوت واحد طريقة واحدة ما بتختلف عن اختلاف نوعية الصوت هي نفس الطريقة هو اسهل شيء بالنسبة لي تمام صوتك جميل بس بنرتبه ونطوعه انا بدي المرة الجاي عشان اشوف صوتك المرة الجاي عشان نشوف صوتك انت بتقرأ الخبر ابطئ شوي وبدناش نسرع كثير بدي اقرأ موجز شوية طويل
3: تمام
4: واشوف وانت بتقرأ بتتعب ولا
3: طول النفس
4: لانه انه تعبتي معناته ممكن تتلعثمي لانه بدك تخلصي هلا قرأتي ما تلعثمتيش بس بالسرعة شوية هيك يعني
3: يعني الأخبار نفسها اللي بدي أقرأها المرة الجاي تكون أطول. تمام.
4: لا أنا دائما تعمل موجز عندنا ما بتعرفه ولا لا. خذ الموجز خذ الموجز.
3: نأخذ موجزها.
4: أحكي على الواتساب أو أي مهم هاي.
3: كله. نتدرب.
4: كيف تقرأه يعني كيف تبلش وكيف بتنهي وكذا لك طريقة مختلفة طبعاً.
3: أكيد.
4: بس شوفي هي كيف تعمله ونعمل شيء زي هيك.
3: إن شاء الله.
4: أوكي اللي بعده يا سعد.
5: يلا.
4: قديرة
5: رائعة.
4: يعني ليش سموه قديرة رائعة؟ شو معناه يعني؟
6: إني صافية وضوء الشمس واسم لؤلؤة من لآلئ البحر.
4: ما شاء الله ما شاء الله.
6: بلش.
7: قدرت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة بنحو 71 مليار و500 مليون دولار.
4: وافقتك غلط.
6: غلط؟
4: اوكي. يعني كل ما تقرأت الكلمات بتوقفي.
6: أكمل.
4: يعني
6: إيه؟
4: بدك توقفي تعطيني انطباع وانت بتقرأي إن أنا مكملة مش ناهي الخبر.
6: تمام.
4: مش 1 2 3 4 5 6 7 8
6: فهمت عليك. عيد.
4: متواصل خذي فاصلة صغيرة انه انا مكمل الخبر عن جملة الخبر التام يعني قامت قوات الاحتلال بتوغل داخل مدينة نابلس مش معقولة قامت بالتوغل طب وين توغلت؟ بتقول كان الملابسين وكذا اذا قامت قوات الاحتلال بالتوغل احتلال فاصلة بالتوغل داخل مدينة نابلس جملة الخبر التام انتهى هون انا بوقف
6: تمام
7: قدرت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية احتياجات
4: التنمية احتياجات والتنمية احتياجات والتنمية هاي هي زي التايمينج مع التعويض رح تعرف كيف إنه أنا أخذ نفس وأقف وأخذ نفس وأنا مش واقف برضو وقفتي راح تتغلب شوي مش راح تفهم أولها بس يعني
6: أجرب كمان مرة
4: راح تفهم
7: قدرت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة بنحو 71 مليار و500 مليون دولار
4: مليار و500 مليار مش مليار و500 مليار و500 بدك تطلع صح وتاخذ نفسك صح سريعة
6: أنا سريعة
4: بلعب 1 2 3 4 سهل إنه أرسل أحكي بعدين 1 2 3 4 1 2 3 4 فأنت بطي إحنا نقول أحكي الخبر اللي عندك
7: وأوضح تقرير حديث للمنظمة
4: أوضح تقرير حديث ماشي أنا بقرأ بطيء مع التعويض لك بس سرع شوي نقدر نكمل
6: يعني هيك لما بلشت صح هسا
4: بس سريع شوي لسه
7: وأوضح تقرير حديث للمنظمة أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية إلى جانب الضغوط المالية التي تواجهها المؤسسات الفلسطينية
6: سريعة السرعة
5: السرعة
6: لازم
4: نحلها يعني أنتم بتقرأوا بالدار مجملات بتسجل
6: اقرأوا
4: اسم حالكم برضو
6: تمام
4: والموضوع أكثر
5: إحنا هاي العادي إحنا كنا نحكي بشكل
6: بس هاي مش
5: كنت جبناها من الجامعة
6: التقطيع هون كان افضل من الاولى
4: يعني بس كيف يعني يعني بدك تنغيم يعني مشيتي عند الفاصل قلت بس مش عمالك مش عم تطلع وتنزل
6: فهمت عليك بكونش في زي وصل بينهم
4: بونج بينج بونج 1 2 3 4 مساء الخير مستمعينا اسعد الله مساءكم اسعد الله مساءكم اسعد الله مساءكم مستمعينا إليكم جزء الأخبار من راديو إليكم جزء الأخبار من راديو حياة مش إليكم جزء الأخبار من راديو حياة في صوت بس فيش تنغيم تمام هو هيك
8: لا عادي مش مشكلة يعني أنا بتعلم يعني إذا بتحب تسمع بالمنوع هني في إشي إني أحكي.
4: هو منوع بس بالعامي ما بدي إياكم يعني من حابب بالعامي.
8: آه تمام بحكي لك يا بالعامي مش مشكلة. صباحك غير، يسعد صباحكم أعزائي المستمعين وين ما كنتم. كمل؟
4: وقفت بتعطي عاطفة.
8: ما أنا حسيت إنه في إشي غلط. أكمل؟ صباحك غير، يسعد صباحكم أعزائي المستمعين وين ما كنتم ومع أي فنجان قهوة أو كوب شاي تبدأوا يومكم فيه.
4: وين ما كنتم وقفت هيك وين يعني هاي الثانيتين على الهواء
8: بيفرقوا صح؟
4: في طويل وين ما كنتم عم تسمعونا وهلأ رح نكون مع برنامجكم يوم بيوم مساء الخير يسعد صباحكم وين ما كنتم للسيارات لأصحاب المحلات وابتسامة
8: هي التحرير كأنه
4: تمي أنا اختلف أصعد الله مساءكم مستمعين
9: صحيح
4: مستمعين تفتح الصوت خلينا المرة الجاية هاي حنحكي بس
8: تمام يعني هسا ملاحظات السرعة والتقطيع عندي تمام الصوت كيف
4: تمام خلص طور أحسن من هيك
8: تمام
4: اللي
9: بعدين
8: يلا دي لارا دي لارا قدرت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة بنحو 71 مليارا و500 مليون دولار وأوضح تقرير حديث للمنظمة أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة في ظل الأضرار وين هي ال يواجه يواجه طيب أعيد قدرت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة نعم
4: عشان ما تعاون انت
9: في الراعي
4: خلص ممكن مرات لواحد محل ما بكون هاي
9: بالقوة بغض ارجع بس ما بموت
4: احنا شوف لما الواحد يشتغل على شيء انترناشونال فرضا اجت الفرصة بدك تشتغلي في المحطات الإذاعية الكبيرة او التلفزيونات الكبيرة ما هو بده يشوف الاكسنت تبعك بكون صوت المذيع من أقوى وأحلى الأصوات بس إذا كان الأكسن تبعه لوكال محلي ما بختاره الواحد بيشتغل على الأكسن تبعته تمام معلش مع الوقت بصير يفرق الواحد فنحاول إنه إيش نسمع الناس كيف أصواتهم ونحاول دائما إحنا نكون يعني ما ناخد يعني الأكسن تبعتنا إحنا وين إحنا عايشين يعني نحاول إنه نخرج من هذا الشيء ممكن جزء ما حدش حكى
8: عندك انت
4: حدا بهذا الشيء يعني بس
8: خلص
4: يا صوتك منيح
8: خلص تمام يلا قدرت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة بنحو 71 مليارا و500 مليون دولار وأوضح تقرير حديث للمنظمة أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية إلى جانب الضغوط المالية التي تواجهها المؤسسات الفلسطينية و
4: واحد
8: نفس النبرة
4: يعني ما بتنقمي ما بتطلع تنزلي وكذا وهيك وتمكيش تقرأي انك تركض على اساس خايف انك تغلط
9: يعني
4: هيك
9: يا
8: الله
9: سرعة والنبرة وانه عن جد
8: خايفين
9: مش عارف
8: تعالي
4: جد يلا اللي بعده نفس الملاحظة نفس عن جد لانه
9: احنا كنا نتدرب مع بعض
8: قدرت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اسمعوا خلونا نعيد قدرت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة بنحو 71 مليارا و500 مليون دولار وأوضح تقرير حديث للمنظمة أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب الضغوط المالية التي تواجهها المؤسسات الفلسطينية. وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني سجل نمواً بنسبة 4.3% خلال عام جاد؟ مش خايفة جد. قدرت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة بنحو 71 مليارا و500 مليون دولار. وأوضح تقرير حديث للمنظمة تمام. انا عيوني هون هذا الغلط
4: هذا الحكي يعني
8: ولاني مش حافظ
4: ما عارف ما هو لازم تكون حافظ لك بس مش متعود. المهم مش هون فكره انه انا ما بقرا مزبوط انا ماسك هيك بس عيوني للناس اللي انا بعرفهم وما مش بالضروره يكونوا موجودين بس بدك تتخيليهم انا بتحدث مع الناس الموجودين اللي انا مش شايفهم فاصد الله مساكم مستمعين عليكم جزء الاخبار الشطيره
6: بس اسال
4: بحر عيون فأنا بدي أحكي للناس اللي أنا مش شايفهم للناس اللي أنا بدي أعمل حضور لهم فأنا مش لازم أكون ماسك زي عقلنا أنا بقرأ أنا مع حالي أنا ما بدي أقرأ مع حالي بدي أقرأ للناس نعتبر حالك أنت في ألف واحد قاعدة في جامعة وعرفت حفل مش معقول تقرأي بهالطريقة هاي بدي يكون عندك كل عيونك هاي لغة الجسد تكون مع الناس حتى تكون حاضرة لازم تكون هاي عيونك تفكر في الناس اللي تعرفيهم اللي بتحبيهم اللي بتشوفيهم عودة عليهم هاي بحل صوتك كمان يعني بيكون حضورك على المايك أو على التلفزيون أو أي شيء أحلى بكثير من اللي أنت موجودة فيه حاليا تفضلي
6: جزيت
4: كنت يعني قصدك أجيب
6: لأسأل
4: كنت
6: بتأسأل هو مش عارف نسأل أنا عن إشي لما حكيت لها بس خلص فهمت الفكرة كنت أحكي لك قصدك إنه يعني وهي تقرأ مثلا ترفع رأسها ولا فكريا يعني
4: لا هو فكريا
6: فهمت خلص ما حكيت لك لما كملت الحكي فهمت
4: فكريا
6: وصلت
4: حتى لو بعرف إشي أنا يعني بقرأ وأنا حعارف ولا بدي أكون أنا يعني ذهني للناس أنا بعرفهم أنا مش شايفهم يعني بحكي مع ناس أنا مش شايفهم بس بعرفهم بوصلهم إيش هذا الناس هي كفكرة أوكي معلش إيش صار بس هو سير بكرة بس تكون هو هذا بعد
6: تبريد
4: إن شاء الله ما عنديش أنا يعني إن أحكي لك شو فيه إنه يعني مقبول بس كيف أقول لك حاول تكون عيونك مع الناس هم مش موجودين بس أنت عارف إنهم موجودين مستنوا يسمعوا منك شو كيف وصلت
6: أوكي ما بدي أوحى
4: دول عضلات لازم تمارين
6: شوي هذول يعني لإيش يعني إيش نعمل عشان تنغيم وهيك
4: تنغيم بس نفتح لنا الحنجرة تبعتنا مدى الهواء تبعنا وحلاوته أكثر فبصير عندك يعني من المعدة لعند الحنجرة فبكون طلع ليش الهواء طلع ليش الهواء عندك فأنت تقدر تقرأ كلمات كثيرة تشتري كلمات وتقرأ فهمت كيف فبتفرق مع الوقت مع الأيام بتتعلم بنعرف أكثر
10: حذرت منظمة التعاون حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الدولية ومخاطرة التضخم كما أشارت إلى أن التضخم رح أحكي لك رح أجيب العين
4: قاف بالأخبار حتى لازم تكون قاف
10: اسمع أنا عندي مشكلة في القاف مش من اليوم عن جد من زمان ما أدرب فيها كائز زي بتميل للكاء بحكي لك أنا
4: بقول لك الفرق بين الكاء من طرف الحنجرة طلع يا جماعة كاء
10: الاقتصاد الاقتصاد
4: قاف تنفرق من هون من داخل الحنجرة قاف كاء ليها كاء قاف كاء قاف كاء قاف عمل هذا التمرين طرف تنزل
10: ما هو صح جربت لفترة إني أعملها وزبطت بس إنه خلاص مع الوقت
4: أنا حكيتك على الهواء مش بحكي له أقسم بالله حكيت له لك بهدلني حبيت منسى الصوت بس حبيتك على الهواء
11: ليه باخذ بعطي يعني انت خافكم يعني بتحكي عكس اللي بنفسك
12: حبيتها كان بده يضرب حازم
11: يعني ما حبنيش قصده
12: لا لا
11: انت خال هوا بقول لك تخوتي
12: حبيبي
11: خلاص
12: حبيبي يا ابي وسام شغل كثير
13: بعرف
12: مين انا خلص هيك
14: خلص
12: عندك شغل كثير
14: طب انا بخصوص النفس
12: انتي مريح صوتك بس يعني انت عم تقرأي يعني معك مع حالك مش مع الناس مش مع الناس افتحي عيونك يعني تذكري اشياء حواليك حلوه بتحبيها مثلا واحكي راح تختلف طريقه صوتك ايوه
11: ممكن هي متوتره في حدا مقلوص منه زي ابو يوسف
12: هي اول مره
13: لا بس لا عادي لا ما انا بعرف حكي
12: قلت لها اول مره يعني عارف يعني
13: بسرعه
14: والتقطيع
11: بسرعه هيك عذرتها انا اول مره انا ما عذرتني
12: ايش
11: هيك عذرتها انا اول مره انا ما عذرت
12: نحكي مع حدا ما نحكي مع حدا بيصير نزعلهم بس قلت لها اول مره
13: لا احتمال انا ميؤوس اكثر منك كمان من
12: علشان تطوري اكثر خليك اللغه العربيه انا قلت في فرصه ثانيه مره في فرصه ثانيه المره الجايه نحكي فيها بكل صراحه
11: انا اول مره مش طاغي هذا
13: انا طاغي
12: عن جد الحال بحكي شيء انا اللي بعلمكم اياه والله لو تروحوا على الجزيرة ما بتاخدوا
11: والله
12: ما بتاخدوا
11: في
12: شاب في شاب حاليا برام الله سوري بالإمارات بيشتغل فضائيا اجى هون يعني عنده صوت بس ولا اشي صفر على الشمال اشتغل على حاله اشتغلت معاه وكنت دائما اقول له بتنفعش اجنن بتنفعش روح كذا انت ما بتستحي انت كذا ويروح متضايق وفي انغام كانت تو حضر طيب زمان 15 سنه انغام
13: عن جد
12: ما يعجبنيش شيء هلا بتسهل كثير من يومين حكى معي التليفون قال لي مش ناسي فضلك علي كريشان عمل له دوره تدريبيه اجت منه على فتره من فلسطين قال له انت مين مدربك؟ قال له واحد من الرياض قال له بيرفكت هذا كان مدير الجزيرة قال له بيرفكت قال له
14: نوصل لهيك مراحل
12: هذا بيشتغل هو على امي هلا مثلا بدرسكم او بعلمكم على سي عليش بس انتم بدكم تكملوا على حالكم
14: طبعا اكيد ما في شيء بيصير على وحده يعني الواحد
12: بالمواد بعض الناس اللي هون دربتهم طلع شو صار معهم في ناس دربت كنت اشتغل في رام الله خذت 10 سنين صاروا تصوروا الثانية ان شاء الله مع الحال
14: واحنا ان شاء الله يعني
12: حنكون
14: حريصين دائما على
12: ناخذ
14: ملاحظاتك
12: ونمشي نشتغل عليها
14: ونشتغل
12: عليها ان شاء الله فاهم شغله يا جماعه الحضور فتحه العيون انا
14: يعني
12: انا مرات متعودين نقرا مثلا 10 كلمات خلص في هيك طلع كيف فاهم هيك مثلا هيك طلع كيف طلع عليك طلع علي انا هيك بقرا هيك مثلا لما بتقطع الهواء بختي شخصيتي بتختلف مش رايك يعني بقول لك انا بيشوفني بقول لك خجول بس اقعد على الهواء بقلب شخصيه ثانيه مختلفه مش رائد اللي بيعرفوه يعني اللي حوالي مثلا فانا لما بكون على المواعيد
15: مساء الخير مستمعين راح نكون هلا طلع كيف مساء الخير مستمعين راح نكون هلا تمي حتى انا تمي تختلف مش مساء الخير مستمعين راح نكون هلا مساء الخير مستمعين اختلف تون اختلف مساء الخير مستمع صباح الخير مستمعينا في ابتسامه في ضحكه في كذا كل هاي الشغلات موجودين يعني بتصير عندي انا موجوده لما بخلص
12: هاي يا جماعة الخير وبعدين معكم برجع رأيك في شخصية لازم نظهر على الهواء يعني
14: مع التدريب
12: طبعا مع التدريب
13: إيه كيف صهيب عندك
12: صهيب فرفت روحي خلبني بعد الشمال بيفتح بروح بحضر لي حدا
11: ست سنين وانا بحضر للجزيرة كيف بدي اغير يعني بالموت هيني غيرتها الخامس
12: لما انا لما كنت صغير عمري 12 سنه كنت اسمع مونتي كارلو كان اي ام فيش اف ام راديو
11: بس غيرت الصوت
12: غيرت بعد ما هلكني بس انه الاصل الواحد لما بيجي يتدرب بيطلع كل العالم بس لازم يعمل حظ له ثيم له شكل له ما بدي اقلد الناس اللي انا موجودين يعني اللي يجرب والله انت بتشبه صوت طب بعدين
11: لا بدك
12: الدين في مقلد، في كثير طلع مقلدين يعني يصير يقلد عادل إمام وكذا وا وا وا، بس قل له أنت

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنان، وسمعتك لولد الولد وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

التسعينات من بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.
3: وشربت حجرين على الشيشة.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم، وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
3: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
2: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
3: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
2: وين موقعهم؟
3: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
4: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
5: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
6: إنها الخامسة مساء الآن.
7: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافن معتدل في معظم المناطق، بيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: الإبرة هلأ على حياة اف ام. نمبر وان.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: شعرك مواويل عالخصر انهمر

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
0: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه لعبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافن معتدل في معظم المناطق، بيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعاً. الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
2: الله الله. 1-0
1: حبيبي
2: يلا

بتسألم على قد الشوق اللي في عيوني يا غالي سلم.

عليك سألوني وياما بتسألني ما على قد

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: الساعة الآن 7 مساءً.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
6: وراء كل صوت حكاية، وراء كل حكاية صمود. حكايات من فلسطين لأشخاص واجهوا التحديات وحاولوا أن يصنعوا منها فرصة وحولوا الألم إلى أثر. في أصوات الصمود نقترب من حكاياتهم، نسمع أصواتهم ونكتشف ما وراءها. أصوات الصمود، بودكاست قصصي يوثق أصواتا حقيقية من فلسطين، لأن كل شخص يحمل حكاية وهذه مساحته. أصوات الصمود عبر أثير راديو حياة 100.8. إعداد وتقديم شهد السيتية، إنتاج راديو حياة وممول من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام. يأتيكم يوم السبت 1:00 ظهرا، ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصات راديو حياة على مواقع التواصل الاجتماعي. أصوات الصمود، قصص حقيقية، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي.

الشجر خد الميت الصبي يوم ما لب الخصر يا ويلي شو عم بصير قصة كبير وصعب كتير دق القلب بسرعة ميت قبل ما اوصل خطر من دونك ما بعيش احزن هالعمر وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع لا اسمع لا. الشحرورة شو بتحكي لك؟
2: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: فعلا هي قصص حداوي.

0: الحياة هواها نابلسي.
1: باب حاطي له باب حاطي له يوم كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبود؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو مرحبا.
5: ألو
4: خلص الرصيد
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: التاسعة مساءً الآن.

عم تسمعون حياة FM.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

ضحكتها ما بتهزرش وجمالها ما يتقدرش ويا قلبي ما تستهترش بواحدة في رقتها. ضحكتها ما بتهزرش وجمالها ما يتقدرش ويا قلبي ما تستهترش بواحدة في رقتها. واحدة زيك

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

شهد العسل ثغر ياسر في الوحدة. لو غبتي عني هموم الأرض تسكن، لو تقربي مني هدي النفس عالخدين. هوا قلبي هوا متى ما

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

بحبك وشريك خلاص هموت من اللفه.

أكتب السطر الأخير، سيبي قلبي وبعدي وحدي مش هخسر كتير. تخسري

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

تعب وضيع دي أحسن فرصة بالنسبة لي للتغيير

ليا اموت وما تسببش في دموعك. في بعدك كنت مستنيك وبسأل كل ثانية عليك وبتمنى قوي رجوعك، وكان الوقت مش بيفوت.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

بينك وبيني وعود، مهما بعدنا نعود، أول ما نتمنى نعدي أي حدود. حبيبي أنا روحي طيف حواليك، بتلمسه بعينيك وتحسه بشعورك.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.